0: Merci. Thank you.
1: الرشيد FM 91.5.

Thank you.

0: شكرا شكرا.
1: الرشيد FM في كل مكان.

وارد شمعات للطيبة تذوب، ظل خيالك يكبر الشوق على فيها.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
5: بانجور بانجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح النوير، صباح الأيام الجميلة، وأكتوبر الرائع على كل الرائعين المستمعين لراديو الرشيد وبرنامج بانجور. خميس حلو وأوقات حلوة والصبح حلو والوجوه الحلوة والنوايا الحلوة والطرق الحلوة، وإن شاء الله الأيام القادمة كلها حلوة على حلوة. صباح الحلوات العراقيات، بونجور يا حبيبات، إن شاء الله يومكم حلو ونهاية أسبوع رائعة على كل الرائعين والرائعات في داخل وخارج الوطن. تحية إلى مستمعينا أخوتنا وأخواتنا خارج الوطن اللي يسمعونا عبر منصاتنا الرقمية، ساتلايت، موقع إلكتروني، أبليكيشن، وإن شاء الله مستمتعين معانا بمختلف توقيتاتهم. أهلا بالحب العراقي دائما في بانجور، نعبر عنه ونترجمه بكلماتنا، بضحكاتنا، بقفشاتنا، وإن شاء الله الأيام القادمة والوقت القادم يحمل لكم كل السعادة يا رب. نتوكل على الله وإن شاء الله نوصل لساعة 10 وإحنا مزقططين على قولة أخواننا في مصر، وإن شاء الله تستمتعون معنا في رحلة بانجور لهذا الخميس معي في الميكروفون بان الموسوي، وكلنا معه في المكسر وسام ماجد.

أصحوا غنت فيروز وصحينا وجينا ومشينا وصلنا إلى الراديو وصلنا إلى بانجور وصلنا لل 360 درجة. يعني غنت فيروز غنت بالراديو وإجت فيروز للراديو. بونجور برشلونة، بونجور عشاق ميسي. يابا ترى ما يصير، ترى والله العظيم ما يصير. الدولار صعد، بعد شنو بينا دي يسوون؟ الدنيا لا هي شتاء ولا هي صيف، الجمرك زيدو، المدارس بدت، ميسي اعتزل الكرة. لا كيدا كتير، بس حلو ميسي قال لك أني أبطل من شغلة الطوبة وخلوني ألعب أفلام كرتون. إذن ميسي بطل كرتون على طريقة ديزني. ليونيل ميسي يدخل عالم الرسوم المتحركة من أوسع أبوابه. مسلسل ميسي والعمالقة قادم إلى ديزني في صيف 2027، وميسي نفسه واحد من المنتجين التنفيذيين للعمل. القصة ليست سيرة ذاتية عادية، ميسي يظهر من خلال شخصية طفل عمره 12 سنة ويدخل عالم خيالي فيه عمالقة ويحاول أن يعود لبيته من خلال مواجهات مستوحاة من كرة القدم، من الملاعب إلى عالم الكرتون.

بونجور ومزاجكم رايق إن شاء الله، سواء إن كنتوا تشربون قهوة أو ما تشربون قهوة. وإنتوا ليش يعني ما تعرف ليش ما تحبون القهوة أو مو وقتها؟ إذا هم رواد الفضاء من ناسا يشربون قهوة بالفضاء. هسا واحد يقول لي هاي مين جبتيها يشربون الفضاء ووين غير تنتي في القهوة؟ لا عيني لا لا، ناسا أذكى من أن تتعامل مع الموضوع بهذه البساطة. لذلك صنعت كوب القهوة أو كوب القهوة التابع لناسا، صمم خصيصا لمنع الانسكاب في الجاذبية الصفرية. كيف يشرب رواد الفضاء القهوة في الجاذبية الصفرية؟ تساؤلات ربما طرحت في ذهنك عزيزي المستمع. في غياب الجاذبية لا تسقط السوائل إلى قاع الكوب كما يحدث على الأرض، بل يمكن أن تطفو وتتجمع على شكل كرات، ما يجعل شربها بالطريقة التقليدية يعد أمرا صعبا. لهذا السبب طور كوب الفضاء بتصميم هندسي خاص يعتمد على التوتر السطحي وأيضا قوى

قوى الجو لتوجيه السائل نحو حافة الكوب، يعني بحيث يستطيع رائد الفضاء شرب القهوة دون أن تتحول إلى قطرات طافية داخل المركبة. لا والأجمل بعد إنه هذا التصميم لا يعتمد على الجاذبية في توجيه السائل، بل يستفيد من خصائص السوائل نفسها.

الله، موسيقى، موسيقى الصباح راحة في كل الأوقات، يعني تشعر أنه مزاجك ارتاح، قلبك ارتاح. زين، هي شنو علاقة الموسيقى بصحة قلبك؟ الموسيقى لا تحسن مزاجك فحسب، بل تأثيرها قد يصل إلى قلبك، وخبراء النفس يؤكدون أنها تريح الأعصاب وتجعلك تشعر بمزاج هادئ. فالموسيقى لا تؤثر على نفسيتك فحسب، بل على وظائف القلب والأوعية الدموية بحسب خبراء النفس. فاستجابة الجسم للموسيقى ترتبط بمعالجة الدماغ للأصوات، إذ تغير توازن النشاط بين الجهازين العصبيين الودي واللاودي والمسؤولين عن الاسترخاء واليقظة. الموسيقى السريعة والإيقاعية تسرع نبضات القلب والتنفس وضغط الدم مؤقتا طبعا، أما المقطوعات الأبطأ تخفضها وتساعد على الاسترخاء. للموسيقى الكلاسيكية مستمعين أو الآلية والأغاني المفضلة وحتى أصوات الطبيعة تأثير مهدئ طالما أنها لا تثير توترا عاطفيا. فعند استماعك للموسيقى الهادئة ينخفض مستوى ضغط الدم والقلق قليلا، حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

بونجور، صباح النور عليكم، خصوصا الناس اللي عندها شغلتين وظيفتين. يعني ممكن انت هسه مداوم بوظيفة ساعة 12 ساعة واحدة، تطلع تروح الوظيفة اخرى، او ساعة مثلا العصر تكمل دوامك عادي وتروح وظيفة ثانية. غالبا هذه الشخصيات هي شخصيات يعني من جيل قديم، مو جيل هسه، لأنه جيل زت تحديدا وظيفة واحدة لحد التقاعد. جيل زت عنده لا مو هيجي، الموضوع مختلف، تعالوا نفتهمه. جيل زيت لا يرى أن الاستقرار المهني يعني البقاء في نفس الشركة لسنوات طويلة، بل يبحث أكثر عن التعلم، تطوير المهارات، فرص النمو والتطور، التوازن بين العمل والحياة، المرونة والعمل عن بعد أو الحر، الانتقال عندما تتغير الأهداف أو تتوقف فرص التطور. ومع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي أصبحت المسارات المهنية أكثر مرونة، لتتحول الوظيفة بالنسبة لكثيرين إلى مرحلة ضمن مسار مهني طويل وليس محطة نهائية.

0: صباح الخير، صباح الانبساط عليكم يا أحباب، صباح الحب عليكم. أهلا بأحبابنا على الواتساب على 0770-11-4-11-5. البداية من سليم جعفري يقول: راقب أفكارك لأنها ستصبح كلماتك، راقب كلماتك لأنها ستصبح أفعالك، راقب أفعالك لأنها ستتحول إلى عادات، راقب عاداتك لأنها تكون شخصيتك، راقب شخصيتك لأنها ستحدد مصيرك. صباح الخير يا طيبين ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM. تحياتي أبعثها إلى لما وحسين شيباني وجاسم أبو موسى وكل مستمعي وكل من على السماع، مستمعكم سليم الجعفري. أحلى سليم جعفري. أبو دلة صباح الخير يقول: اللهم اسقنا من الصبر أضعافا حتى نعلم يقينا أن ما عند الله خير وأبقى، وآتنا من العافية ما يجعلنا لك من الشاكرين، وادخلنا الجنة في أعلى عليين، إنك سميع مجيب الدعاء يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع. أحمد أبو دلة ومن ذاكرة الزمن الجميل أغنية لا تذب الصوت بي، الله للراحل صلاح عبد الغفور رحمة الله عليه. الله يا أبو دلة كلك ذوق، لا تذب الصوت بي حلوة زين. كريم أو علي كريم صباح الخير والعافية، دمتم في أمان الله ودمت كذلك أخي الغالي. عباس الحمداني صباح الخير والسعادة والأمل بالله وتحياتي لكم جميعا، وهلا والله هلا والله هلا، صباح الورد يا عباس. منتظر الكندي صباح وبانجور مشتاقين، هلا والله صباح البانجورات الحلوات. إلى زميلنا الغالي محمد الحلفي، صباحكم معطر ب 152 ألف وردة أو معطر ب 180 ألف وردة أو أكثر. والله عاد يعني أنت كريم وإحنا نستاهل. أزاد صباح الخير، دعاء جميل: اللهم متعنا بنعمتين، نعمة الصحة ونعمة الدين، اللهم جملنا بحليتين، قلب رحيم وعقل حكيم، ولا تحرمنا لذتين، لذة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، واجمع لنا حسنتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، آمين يا رب العالمين. تحياتي إليك يا عيني. إلى الأخ العزيز ابن الغربية أبو محمد يقول: صباحكم نعمة من الله وصبحكم الله بالخير والسرور. صبحك الله بالخير والعافية والسرور، وبعث لنا فيديو من شارع المطار، ازدحام ازدحام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. أستاذ أبان وأميرة غالية تفضلي، هذا شارع المطار، صور شارع المطار في هذا الازدحام، هذا اللي تكلمنا عليه امبارح، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: درب المطار ازدحام. والله شو تسوي يا ابو محمد، هو هاي بعد حشر مع الناس عيد، بعدين انتو حبايبي اللي بالمطار بشارع المطار دعوة صايرين ما تتحملون، كأنه صايرين اهل الدورة، احنا نريد نقضي على هذه الحالة الموجودة السلبية باهل الدورة من الازدحام وامتعاضهم. الدورة النوبة اهل المطار. والله شوفوا الازدحام يخلص والطريق يخلص والهم يروح ان شاء الله، يعني السلبيات تخلص وحتى الإيجابيات، يعني هو دوام الحال من المحال يا حبايب، يوم إلك ويوم عليك، مش كل يوم معك، مش كده يا جمال. صباح الورد على الأستاذ زياد المياحي، بونجور.
2: صباح الخير علي سلطان وعلى كل المستمعين وعلى اكيد على المخرج الورد تحياتي لكم. اليوم الجو كلش حلو طبعا ما شفتوا احسها اجواء لندنيه
0: صح
2: ويعرفي تكون دائما هيك الاجواء وخميس سعيد عليك وعلى كل المستمعين اللي يسمون حاليا تحياتي لكم.
0: حياك الله صباح الورد والجو الحلو عليك وعلى كل الناس اللي مستمتعة بنعمة الله. هذه من نعم الله علينا. بمجرد شعورك بأنه الجو حلو دا تشتم هوا حلو أنت قاعد الرزق عافية. مدى تعرفون هذا الهوج دا يسوي بيكم إش قد دا يدعمكم يدعم جسدكم جهازكم التنفسي وبالتالي جهازكم العصبي يشتغل صح دماغكم يرتاح وما إلى ذلك. فأتمنى لكم أجواء يعني بداية شتوية خير وبركة على كل العراقيين. الباشق يقول الحياة مواقف وتجارب فيها شهد النحل وسموم العقارب وفيها شهامة غريب وخذلان أقارب. هناك مواقف أيقظتنا وصنعتنا من جديد وهناك علاقات توقعنا منها الكثير ووجدنا منها القليل. فمن أكرمك اكرمه ومن استهان بك اكرم نفسك عنه. وأما من اشترى خاطرنا ولو بشق تمرة اشترينا له الدنيا وما فيها. صباحكم ورد وعنبر صباحكم أحلى من الشهد. صباحك حلو ورائع وعاقل وحكم هو هذا الصح. إلى زعيم سواق التاكسي في العراق الأخ الغالي أبو حسوني علي القيسي. بونجور.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا عليكم إذاعتنا كريمة رجيت أفهم. تحياتي الغالية ستبان موسى والذهب. والله يا ستبان باحة يعني بسبب صعود الدولار منظر مرعب بالشارع والله العظيم يا ستبان
0: عزلو
3: إيه؟ رعب رعب يعني ماكو عالم ماكو الله شاهد يعني الباحة شورجة الساعة بالوحدة ونص يجب الثنتين العالم كل من عزلت وكل من رجع البيت وسكت
0: حقهم.
3: كل من العالم رجع البيت وسكت وصعود هاي المواصع دت راسن علقت يعني إذا الدولار يصل للمئتين 210 ما أعرف هاي العالم شو راح نعيش إحنا والله ما أدري يا ستبان والله ما أعرف يا ستبان العالم هاي شلون ما أعرف تعذيب جماعي هذا
0: يعني تحياتي لك أبو حسوني ويعني ردة فعل متوقعة من تجار الشورجة وعافية عليهم الصراحة لأنه شلون يعني لهم الحق في التعامل أو الرد بهذه الطريقة. من جهة أخرى بصراحة هذا الموضوع يفتح الباب على مصراعيه للتجار الجشعين في مناطق أخرى إنه حيستغلها بس هو موجود عنده والدولار صاعد حيصير القاطب قاطين. فيعني كلها بسبب السياسات الفاشلة اللي حكمت العراق كلها تبعات الحكومة السابقة والتصفيق ومسح الأكتاف وعافية وهلا هلا هلا هلا هلا هلا وما أعرف شنو هاي النتيجة. مو إحنا كنا هذا الخايفين منه ها مو ذاك ما أدري سوى قال له هاي كنت خايف منها ها هذا كنا خايفين منه. نحكي ونقول على مر السنين سووا كل شيء يهجموا كل شيء بحياة العراقي مثل ما سويتوا بس لا تحاربون العراقي على قوته رواتبهم مقدراتهم يعني هذه تلعب بالدولار بس قلت لكم هم ذولا إجوي يعني أغلبهم إجا أدى القسم على خراب العراق ودمار العراقيين. هذا القسم اللي يخليه على القرآن إن شاء الله حوبة القرآن بي وبذراري مرجوحة عليه لأنه من أدى القسم على تولي المهمة كذبا وزورا ومن أجل مصالحه أو مصالح من يقف وراءه فهو أقسم على تخريب العراق، على نهب ثرواته، على استنزاف العراقي ودماره. هسه واحد يجي يقول لا هذا شلون حكي شلون، لا والنتاج نتاج شفنا، يعني شفنا منك شنو اللي شفناه منهم؟ انطوني شيء واحد. هسه واحد يجي يقول لي، واللي يقول لي جسر لو مجسر، اخذ الجسر عوفوا الجسر وعوفوا البحر، ما حد اجا وقدم شيء للعراق ابدا سوى انه نهب، وهاي النتيجه. الساعه 8 حنروح 8 دقيقه حنروح البريك، وبعدها نرجع نكمل بانجور للساعه 10.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح الخير، صباح الورد. انتم مع بانجور، مع بان ووسام ماجد على ميد. نكمل مسيجاتكم على الواتساب على 077-00-11-4-5. وصلنا إلى الأخ أبو يوسف من ديالة. صباح الخير والعافية عليكم على كادر إذاعة الرشيد وإلى الستبان المسوي فيروز العراق وبلبل الصباح. أتمنى لك دوام الموفقية والنجاح. شكرا أستاذ أبو يوسف أخونا الغالي، الله يعطيك ما تتمنى إن شاء الله. زكريا، صباح الخير، صباح الورد وأغصانة على المخرج وسام. خميس مبارك عليكم، اليوم الجو حلو، بارد حار دمرنا، تحياتي لكم زيكو. شو حلو بارد حار دمرك؟ هسا أنت شنو يعني؟ ها اليوم ماكو طقطقة. شوفوا تبعات صعود الدولار، حتى الطقطقة راحت. سامر من أمريكا، بونجور، جود مورنينج.
1: صباح الخير ستبان، برنامج بونجور وإذاعة الرشيد الراقي.
0: صباح الورد.
1: معكم سامر من أمريكا، أحييكم وحيي الكادر والمستمعين وإذاعتنا الجميلة الراقية ومذيعتنا الجميلة ستبان وإذاعتنا القريبة على قلوبنا، ونصبح عليكم بهذا الصباح الجميل. معكم سامر من قلب الحدث من أمريكا والدنيا ليل، وبدأ الجو يطيب. تحياتنا لكم ولكل الكادر وأهلنا وحبايبنا بغداد.
0: طيب الله خاطرك وصباح الفل عليك. إن شاء الله أمسية رائعة عليك وجو رائع، وتحية للعائلة الكريمة وكل عراقي تشوفه من العراق هناك في أمريكا. سلامات سلامات، ألف سلامة أخونا حسن الزهيري الأستاذ المحامي القانوني المحترم، بعث لنا فويس وصورة لكانيولا في إيده، عسى ما شر يا رب.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباح العافية.
2: بانجور عليك وعلى كادر راديو الرشيد وعلى جميع المستمعين والمستمعات، ويا رب يشفيكم شر الأمراض، وآسف على انقطاع شوية، تغيير جو ونشلة
0: أويلي
2: وفيروس شوية قوي ضاربني، فأنا آسف جدا على الانقطاع. تحياتي لحضرتكم كلكم، من أصغر موظف كادر راديو الرشيد إلى أعلى مرتبة بيكم، إلى جميع أخوتي المستمعين والمستمعات، ويا رب ما تشوفون شر ما تشوفون مكروه. تحياتي أخوكم المحامي حسن الزهيري.
0: ألف تحية لك أخونا الغالي، صحة وسلامة، وألف صحة وسلامة عليك. هو مو فلونزا، هو بعد ماكو فلونزا، هاي كلها كورونا يعني، بس ما تخوف يعني، صارت بعد ما تخوف. فأسأل الله لك الشفاء، وإن شاء الله تعبرها وإنت بطل. تحاول تضبط لي موضوع تغذيتك وفيتاميناتك والعلاج، أي ماكو يجي فلونزا بالضبط أستاذ. هو بعد كورونا، أوكي حبايب، فندير بالنا قدر الإمكان، الله يخليكم. وإن شاء الله صحة وسلامة، نلتزم بالنظافة أهم شيء، زين، أهم شيء مسألة التلامس والنظافة، مقابض الأبواب، السيارة، عند العطاس، لما تروحون معاملة في مكان مكتظ أو تروحون زيارة إلى مرقد مقدس ما ننسى الكمامة. يعني هذه الأمور أحبابي، هذه المفروض موجودة، يعني هذه مو بالضرورة هي طلعت في وقت كورونا، يعني هذه ثقافة المفروض الناس تتعامل بيها. عاشت إيدك، إن شاء الله علاج العافية بإذن الله، فيه العافية يا أخويا. زين عيني، فندير بالنا حبايب، وألف صحة وسلامة. عن الناس. شوفوا انتبهوا لي على نفسكم، لا تهملوها، يعني بمجرد

انه حسيت اكو عندك حرقه مثلا في البلعوم، بديت مثلا عظامك دا توجعك، او بمجرد ان نقلب النون دال عندك او الميم باء، زين يعني باد البوزوي. باد البوزوي.

0: يعني قبل الناس كانوا شو يشيلوها بحيلهم مثل ما يقولون، قبل الانفلونزا 3 ايام 4 ايام، شو هسه مدري راح الحيل. راح الحيل. بين علينا الكبر، يقول كبرنا ان شاء الله يعني كبيرين قدر حبايبي، وهذا هو السنين تمشي وتاخذ ما اخذها من الانسان. فان شاء الله مهما يكون سواء بمختلف الاعمار احنا ندير بالنا بس على صحتنا، لانه بعد الصحه ما حد يفيدك، والله العظيم والله العظيم. زين شو بدي أقول؟ ما بعرف. وصلنا إلى ضرغام. صباح الخير أخونا ضرغام.
1: صباح الخير، صباح المحبة، صباح الوري، صباح العسل.
0: هلا والله
1: عليكم وعلى المستمعين يا رب. ستبان أحلى شيء تقعد الصبح تلقيك أجواء حلوة، دولار معلق، بضاعة معلقة، الوضعية محترق حرق، أكو أحلى من هي الصباح وقت تلقي بس يمنا.
0: ما ندري، شوفوا انظر الفارغ من

ليش بس هاي الجمرك، الكهرباء، المولدات، الغاز، البنزين، غاز المي، هو شنو اللي مايراته دمره والأمور كلها. فأما قالوا هذني لعبنا بيهن، هذني دولار جيبوه، خلي يعني، وصار اللي صار. عموما أكو مثل عندهن بالجنوب بلهجتهم الجنوبية العظيمة، يقول لك كل حرامي لابد إلى من كظه. أي كل حرام حبايبي لابد إلى من كظه، يعني انكظه، ينكظ. وين تروح من الكظه؟ زين وصل. اي اكيد يعرفوها. لا طبعا اكيد. في عندنا جمال اكيد ما بتعرفش ايه الكضه. الكضه هي ازاي يعني اقول لك، المسكه او انه يمسكوه. كل حرامي ولابد له من مسكه حد. جمال وصل. صباح الخير يا جمال. صباح الجمال. يقول صباح النور والسرور عليك ستبان وعلى أستاذ وسام، وتحية مداد لمصرنا الحبيبة بذكرى جديدة، وتحية لكل الأخوة المستمعين. صباح الحب والعسل الأبيض والقشطة، الحاجة اللي بتدلع الروح. صباحك منعنش نعنش.

0: وصلنا إلى منير الدليمي.
1: صباح الخير ست باير، تحياتنا لجميع المستمعين ولإذاعة الرشيد. نسأل الله أن يحفظكم ويرزق كل من توكل على رب العالمين وطلع بهذا اليوم، ويرجع غانمين بالعالمين، والتوفيق للطلبة
0: جميل.
1: يا أرحم الراحمين، اللهم نسألك العفو بلد يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزقنا وارزق جميع أمة محمد وارزق كل واحد يسمع.

0: وحسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد يأذي هذا البلد. اي أيوة والله حسبي الله. تحياتنا لكم منير الدليمي.
1: ألف تحية لك أخونا بأمي. أبو مناحل العسل غارتك وانا العقلي لا نعيد مناحل العسل غارتك وانا العدن من حالاتك سأل و طلعت والضمع
2: كشفتني.
1: صباحكم خير وبهجة. تحتاج أغنية تصرخ بينا مثل ماجد الروح. مينا سلام تحياتي لك غالي عمل حلو. يا محتاجين أغنية وطنية تستنهض هذه مش تستنهض فينا يعني هم مش خلوا بينا يعني رغم شوفوا أني يعني الصراحة النية

اللي دافعت عن مصر، تسلم الأيادي اللي خدمت مصر، الفنان وانت وزراعة واقتصاد يموت على وطنه، شعب يدل وطنه، سياسي يلعب عوج نعوجه كده نكسره، اللي يكسر نكسره.

0: نرجع إلى مسجاتكم أحبابي شوية زين. وصلنا إلى دكتور مروان عند مشا صباح الورد.
1: صباح
0: بانجور
1: خير عليك وعلى أستاذ وسام جميع المستمعين. عاني بالعمرية الأجواء بالزحام يمكن خاف شوية أتوقع عبارة ثانية من حيجاد والله من عبارة من حيجاد على عمري والحمد لله وشكر تحياتي لكم.
0: الله نور وإن شاء الله طريقك جميل هاك هاي الأغنية هاك دكتور ها اليوم عيد ميلاده ها ذاك اليوم يهم نحتفل بيه.

0: تحياتنا لك دكتور مروان. يوميا حيومي انت زين. كل عام وانت طيب. يا اخونا يا حبيب. وصلنا الى صباح الخير والمسرات للجميع ومن قلب الحنات. قناه اويل اويل القناه. يعني طريق القناة زين. تخيلوا بالعشرة ونص الصبح وطسة هي مسببة أكو هيجي شر من يعني شو أقول لكم. من تخلصون مثلا شقق زيونة وهيجي وتطلعون قبل كأنه رايحين على البلديات بس أنتوا تلوفون على القناة على اليسرى وترجعون كأنه رايحين أو طريق الجزيرة. طسة مو يعني أكو هيجي. هسه اللي دا يسمعوني بيها يا ريت يكتبوا لي اسم المنطقة. لا لا وين شو وداك الحي البساتين بعدنا بعدنا يعني مسبب ازدحامات مو اكبر. شي يسوون العينتين حيطان قاعه مكسره والله العظيم. يعني مو بس يصب هلون الحيطان زين والقاع. هسه شفتونا نمشي شنو ترى قلنا ذاك ذاك اللي يحبوا البنات. شارع القناة مو يعني ما بيزدحم فلوس ما عندهم يأهلوا ويسووا يا عين زين. تحياتي لك يا مهندس أحمد عيني والله يسهل طريقك إلى أخونا عبدالله. صباح العافية
1: بركاته. صباح الخير والعافية الجميلة الراقية سلام فضيلة. صباح الخير والرزق والعافية أستاذ براقي راديو رشيد. كما كلا عليكم خلاص نقطة. والله يا ستبان الدورة صعد الزيت صعد يا محمد مريد بس سلبيات بس والله هي سلبيات دا تجينا مشكلة. هي سلبيات دا تجينا خلاص هم يشوفوا الشعب مرتاح. لا شو مرتاح هذا دخل مثل

0: سلبيات، فهاي وصلونا السلبيات. يعني يحفظنا كل ظالم، ونقول من الله ونعم الوكيل على كل من ظلم هذا الشعب.
1: آمين آمين يا رب العالمين. أسأل الله أن يقدرك على تكاليف علاج بنتك وإدارة يعني الموضوع، وبركة وبرزق من رب العالمين. زين، نرجع لسامر من أمريكا. والله ستبان كنت أتمرض يومين، شوية أسبجك شوية أسبجك أقرب صيدلية وشوية شوربة وانتهج. أشو هسه بأمبوس يفرش وينام أسبوعين وكل الأدوية ما تفيد، بس يم العلاج طاسة لبلبي ونومي حامض تقعد كلش صح. بعد عمي عراقيين حتى الفيروس ينهزم. والله صار الفيروس يقول لك ها حبيبي هسه تريد أتلبسك له بعدين. الأستاذ المحامي حسن الزهيري، ستبان برأيك مو لازم نرفع الأتعاب المالية دعاوى المواطنين إذا استمر الدولار بهذا السعر؟ تجار نستغل الأزمة، هي الفرصة حدا بالحياة. ستبان اليوم الصبح وشوية الفيروس بدأ يستجيب للعلاج، وقعدت أستمع للبرنامج، بس البث ستبان عن طريق التطبيق.

ام شارلين. قلت له زين هذا حرام؟ قال لي شو تحس بيها حس بيها. قلت له واللي ما ينطي؟ قول له كيف لا ينطي يسحب واير. قلت له هسه يعني شنو كيفك؟ فتخيل شوف مو هي من تن واحد هي ليش انقلبت بالعراقيين؟ وكلمة دائما منقول منكم الله بسلة النفايات. بالفعل الرز الزايد إذا منطيتوا تعبوا بأكياس خاصة تعزلوه عن باقي النفايات حالة حال يغلب. قام يأكل حق أخوه مثلا يستسهل أن يعني يأكل حرام أو يتعامل أوجه الحرام صار عليه. الله غفور رحيم أسوى علي يعتبريرات للخطأ حتى مو ملائكة ولا ذا النظر.

0: صباح الحب كمل معكم بانجور ومسلي يا أحبابي. الخالد يقول طول العود هم يرد بصلة تنسق بريحة
1: البصلة بصلة. والله صح طبعا رادف هذا الشيء زين
0: زين. صباح الخير يعرف من منو عمر. صباح الخير أخ عمر يقول صباح الخير والرزق وتحياتي لكم عمر. بخصوص صعود الدولار لأن الدولة مفلسة نهبوها الحالي يعوض العجز اللي يرفع سعر الصرف هنا راح يبين التاجر الحقيقي من تاجر اللي يستعمل وفرق التصريف جميع. تحياتي لك. نعم وجهة نظر اللي ما عدها على حدود على الناس اللي رواتبها بالعراقي يعني ترى صارت تفاليس. أوكي قلبوا طلعوا قانون خلي تصير رواتب كلها دولار واشتغلونا اكس مربع وينتهي كأس العالم. ما يصير يعني انت تاخذ كل اللي بجيبي وتنطيني باقة معدنوس يعني صعبة صعبة والله. زين الأستاذ الغالي ماجد رهق نورنا. بونجور أستاذ.
2: صباح الخير ستفان شلونك؟ شلونكم زينين؟ وسام أستاذ وسام الراقي. اليوم أكو بمدرسة حفيدتي يعني رفعت علم واحتفال وكل واحد لازم يأخذ لفت حاجة.
0: نعم.
2: فنسينا نشتري لها يعني المحل صار ذاك ذاك السايد. فوقفت وركض ورحت وجبت لها صندوق الكيك مالتها.
0: أي.
2: احلى شيء من صار اخر شيء كان تقول انت احلى جدو بالعالم
0: يا روحي.
2: فعيني ترى انا احلى جدو بالعالم. صباح الخير عليك.
0: والله احلى جدو بالعالم والله. الله يطول بعمرك الهم وينطيك الصحه والعافيه ويخليك دائما فرح ودائم الشباب بوجودهم ذولا زهورك يعني. الله يديم إن شاء الله ذريتكم المباركة. وتحية للكتكوتة حبيبة قلبي. اليوم المدارس الابتدائية عندهم يبيعون يعني عندهم فد فعالية إنه يخلون عصاير يخلون كيك توزيعات على أساس للناس اللي لهم داخل المدرسة. ما أدري يعني ما أعرف بصراحة ما أعرف القصد منها شنو يعني ما أعرف يعني المدارس والروضات زين المتوسطة لا يأكلوها بالطريق هي هي والكاغد مالت. قصي البرشلوني صباح الخير أخونا الغالي.
3: كم الله بالخير. شونكم جميعا إن شاء الله طيبين إن شاء الله وبخير يا رب. ستبان الغالية صار لهم هواي يدبكون على ظهرنا. هالمرة داسوا ببطننا واللي انداس ببطنه صعبة يعني دير بالهم خلي يديرون بالهم من صرخة العراقي. إذا صرخ ترى يهز الكون. بس هاي أقولهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهالمرة ترى قوية الضربة داسوا.

0: بطننا وخلي يتوقعون، ما يتوقعون نتائج هذا الشيء، عبالهم سهلة أو جس نبض. الشغلة ثقيلة كلش، لأن هالمرة العراقي راح ينتفض، ينتفض على الظلم، ما يصبر العراقي، وهو صبرنا. وتحياتي لكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني اليوم العراقي، الشعب العراقي المفروض، المفروض عنده ممثلين من يمثلونه في قبة البرلمان، ذولا اللي تكاتلوا حتى يعني سحسلوها لأنفسهم حتى يصيرون، وقدموا ضمانات المفروض أنه للدفاع عن حقوق العراقي وعن مصالحه، والقرار المجحف بحق العراقي ما يجب أن يؤخذ على يعني على أرض الواقع، ويكونون مناهضين وعاملين فيما يصف في مصلحة العراقي. أشوب أول أشوب أول الخطوة وما يوجهك طاح. فإحنا نحتاج وقفة حقيقية من السادة النواب اللي يمثلون هذا الشعب، واللي تم اختيارهم من قبل العراقيين الفقراء، اللي يعني للأسف اللعب على وتر الفقر وياهم، ورشحوكم وانتخبوكم وفزتوا. يلا هسه الكرة في ملعبكم، المفروض تعقد جلسات طارئة وسريعة لإيقاف هذا الموضوع، أو للتعامل يعني للتعامل معاه من زاوية أخرى، يعني تشوفون خطوة من الخطوتين. إلى عبد الله أبو أيهم، بونجور.
2: صباح الخير ستبان، تحية طيبة عليك وعلى المستمعين الكرام والمخرج الغالي. ستبان، الموضوع كلش غاثني أمانة الله من البارحة لليوم بالنسبة لموضوع الدولار اللي بيوم وليلة يرتفع، سعر الصرف يتغير والنتيجة من اللي راح يدفع الثمن. والسؤال الأكبر، الوان رايحين؟ يعني وان رايحين؟ طريق مجهول. اليوم اللي دخله محدود والموظف اللي راتبه محدود شنو راح يسوي؟ اليوم حتى اللي يريد يتمرض يبدي شوية شوية راسه يوجعه وسخونة، بعدين يلا يتمرض يوقع الوقعة القوية.
1: أي.
2: الله يشفيكم الشر إن شاء الله. يعني بهيجي قرارات كلش صعبة، اليوم متنام تقعد الصبح تلقى قرار نازل قلب الدنيا قلب. على الأقل أنطي قرار أنه يا أبا بفلان يوم بفلان وقت على السنة الجديدة أنه راح يصير تغيير بسعر الصرف. خلي شوية شوية تدريجيا حتى العالم شوية ترتب أمورها، تنسق حياتها، والله أرحم الراحمين.
1: يعني إذا على قولتك عبد الله، شلون راح يستفادون الجماعة العاد إذا ينطوك مثلا إنذار أو تنويه أو تنبيه؟ إيش دعوة هم يعني على أساس قلبهم عليك يعني إذا يشتغلون هاي الشغلة؟ معناها ما حيستفاد شيء إذا ينطيك باص، إنه هو يريد يعني بغتة، هو يريد يسلّد جيبك. أوكي زين، تحياتي إلك والله يرزقك ويرزق الجميع يا رب. علي الزبيدي، صباح الخير ستبان المحترمة، نهدي أغنية لا يا صديقي للدولار. الله، منهم لله الغلوني، منهم لله. أحمد سعد، صباح الخير على الرشيد، صباح الخير يا عراق. ستبان كلش تونس من تحكين مصري. يا عيني، صباح الخير عليك، وإن شاء الله مستأنس معانا دائما في راديو الرشيد. أبو علي يقول ميناء سلام. آسف غلط مطبع. هاي من تقول ماجد الرومي، أنا محتاجة جدا لميناء سلام. منير الدليمي، قبل الحبيبي عفية، قبل الحبيبي، هيدا نحكي على الطسة اللي على شارع القناة، قناة سريع القناة. سيف علي يقول نفق وزارة النقل ستبان، كل الأنفاق تبلطت إلا هو، توني طلعت منه. أي هذا حال فين علي، ما يبلطوا، هذا مسألة كبيرة. شوفوا هذا ما أدري يمكن وراه في السالفة، والله العظيم نفق وزارة النقل حالفين الحكومات المتواترة واحدة بعد الثانية لطوة، ولا يسووا لو نروح نسوي دبكات مال هنود حمر ونحرق روحنا، همينا ما يسووا ما يسووا. هذا ما أدري ليش يحبوه، إلهم بي ذكريات ويا واحد واحد شخصية مرتكزة ما أدري مسوي لهم عمل على هاي السالفة، يعني شبيكم ويا هاي الطسات. فمشكلة هو سريع القناة، هو مشكلة هاي خصوصا من البداية، يعني من البلديات من الحبيبية مرورا بهذه المناطق يعني الشعب وغيرها، ترى دمار دمار. ايوه، واذا صلحوا الطسات الصناعي كله يقعد، يعني معناها يجوز والله هم اللي يسوون كده علشان كده.

إلى الأخ عمر الجبوري. صباح الخير أخوي عمر، يقول صباح الخير أختي العزيزة، القناة الأنفاق كلها بالبطولها كلها بلطوها إلا نفق وزارة النقل اللي هو أكثر نفق بطسات والناس تشكي منه عفو. لا مو كلها بلطوها، مستحيل، أنا هذا طريقي طريق الرجعة، يعني مستحيل، بس هم سووا واحد صح، وهم ينبدا ما أدري إيش بي جنة بداية تسخونه بي. أبو عبد الله يقول بالنفق يسوون الحائط وعايفين الشارع كله طسات والازدحام واصل لأبو موزة، صباحكم خير وعافية وبركة. بالضبط أبو عبد الله، هو هذا اللي دقوله حايرين يصبغوا على مر السنين. أحكي لكم والله العظيم، يعني أنا من كنت بمبوني بالإعلام أروح وأجي سيارتي كانت طسات جي وأباوع ذولا شو يصبغون أخضر الحائط، شو السالفة؟ أصفر أخضر أحمر أجمل لون.

0: تحية إيه ويجلون ما عندنا فلوس عافية. تحية لأبطال الجيش الأصفر أخواني سواق التاكسي ومنهم الأخ العزيز الكبير أبو نور. صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور على المستمعين جميعا، على الشتبان والسيد المخرج الله يحفظكم ويخليكم، أخوكم أبو نور الجيش الأصفر. اليوم ما شاء الله شارع حلو، لا ماكو زحام ابد، كل اشكالي لان يعني الورق صاعد. الله يشفينا الشر يا ربي، يشوفنا الخير جاه النبي محمد وآل محمد.
0: امين يا رب، امين. عيني ابو وفاء، صباح الخير.
2: صباح الخير وبانجور وبونجور. يعني طبعا شيء مؤلم شغله رفع سعر الصرف. أنا بس أريد أحكي عن الأشخاص اللي يطلعون بالفضائيات يسموهم محللين أو خبراء، أوجه لهم كلام أو نصيحة. لماذا لا تتكلمون بالحق؟ لماذا لا تخشون الله؟ الكثير منكم يعني ما يحكي الحق للأسف. ليه أنت لما خواف ليش ما تروح تقعد ببيتك يا أخوي العزيز؟ أنت لما خواف ليش تطلع بالفضائيات وما تحكي الحق؟ الحق أنه كل الناس تعرفه. يعني قبل فترة شفت تقرير عن عدد من يملكون مبلغ مليار دولار فما فوق بالدول العربية، العراق النسبة الأعلى، ما أدري قد والله العدد 36 46 ما أدري قد. طبعا ما أعتقد واحد من عندهم

0: لو يعني ما أكيد تعرفوهم جيدا، قسم منهم داخل العراق قسم خارج العراق، تجيبوا كم واحد من عندهم هاي المبالغ اللي تجيبوها تكفي تحل كل المشاكل وتوزع من عندها زايد على أبناء الشعب، يا محللين يا خبراء أي خبراء.
1: تحياتي لك أبو وفا. يعني البعض منهم هذول إذا حكوا وقالوا الصح ومال مالات الله مثل ما يقولون تنقطع رواتبهم، يعني هم ذولا أهل الماستر، كل من تابع لحزب ولهذا فيتكلم بما يخدم الجهة اللي تابع لها، يجي يحكي لك مالات الله وضمير وهاي شياكل. المختفي عن الأنظار، سلام عليكم، أخوكم المختفي عن الأنظار ستبان. والله صحيح كلامكم أبو المولد يا كلنا، وبالمناسبة أخوي اللي باق بيتي وخلاني صار سنتين ونص قاعد بالإيجار قسما بالله عنده مولدات، دي الله سبحان الله 10 مولدات عنده وما مكفياته أنه بسرق بيتي بحيلة قانونية. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل يا أخوي، وإن شاء الله يعوضك العوض الكريم. فاضل صباح الخير يا فاضل، صباح الخير، يا رب اصلح نفوس العراقيين واضربهم بفيروس حب الوطن والناس مثل اخواننا اللي بالدول المجاورة، امين امين يا رب العالمين. ام نور، صباح يليق بارواحكم الجميلة وامنيات تتحقق وايام تبتسم لكم، ما اجمل الصباح حين نبدأه بحمد الله ونملأ قلوبنا بالرضا، صباح هادئ كنسمة الفجر جميل كالأمنيات ومشرق كالشمس، ازرعوا في صباحكم ابتسامة وفي قلوبكم أمل وفي يومكم تفاؤل. صباح الخير على إعلامية العراق الأولى والصوت الجميل الحبيب الستبان، وصباح جميل على الأستاذ المخرج والمستمعين والمستمعات. حبيبة قلبي شكرا لأنك تشوفيني يعني بهذا الليفل، وأحلى تحية إليك وللعائلة الكريمة مدام أم نور، نورتيني يا عيوني. إلى الأخ أبو محمد، صباح الخير.
2: صباح الخير ستفان، صباح الخير عليك وعلى المستمعين وعلى العراقيين. أكو مثل يقول وين ما تميل ذب جلالها،
1: أي
2: أنا إذا أظل أفكر وصعد الدولار ونزل الدولار أموت.
1: أي والله
2: إلى حيث هو اللي عبر 13 سنة حصار، أو عبرنا 2014 وعبرنا الطائفية الدولار أبو قرعة اللي يخوفني. شي يريد يسوي خلي يسوي، الله موجود.
1: نعم أحسنت ونعم بالله أحسنت. يعني شوف أنا أحب هاي الناس اللي يذبوها على الله، يعني يقول لك أنا خلصت من هواية نكبات عثرات إلى آخره، يعني بالتالي هاي العثرة ممكن أن تعثرني، هيهات. أتظن صبارا ممكن أن تؤلمه وخزة إبرة، جرب في نبات آخر. نصير الحلاق أخونا الغالي، صبحك الله بالخير.
3: صباح الخير ستبان، تحية لك والكادر، تحياتيكم ستبان. من خلالكم دعوة، يعني دعوة للتجار، تجار الشرفاء، انه لا يشتغلون الوضع ويغلون الاسعار على المواطنين، لان هم اصلا يعني بضايحهم اغلبيتهم على سعر الدولار القديم، فلا يشتغلون موقف لان وضع البلد ما يتحمل ووضع المواطن ما يتحمل.
1: نعم
3: تحياتي لكم.
1: الله محييك وصباح الخير عليك وبعد كل من وضميره يا أخوي، كل من وضميره، الإنسان ما يمسك غير دينه وضميره، غير هاي الأمور مستحيل. ماهر من فنلندا، صباح الخير والمحبة ستبان، شق الصاير أشو كل اللي دا يتصل يتكلم على الدولار، شبي زعلان الدولار نودينا مشية وشكرا. ماهر يعني انت ما تدري انه الحكومة قررت ان يكون سعر صرف $100 152,000، يعني صعدوا 20,000، لا ويطلع واحد يقول شبيكم تبتشون على 20,000،

0: والله يا أخويا العزيز، يعني التضخم تصاير، شنو رأيك بيه؟ هاي وحدة. اثنين، إذا أنت عندك فلوس تخليك ما تتأثر بالعشرين، العشرين ممكن هذا مصرف عائلة يومين، فأنت إذا تشوفها هذه هينة هذا دليل تمكنك. بس من المعيب أنك تنظر فقط في المرآة وتشوف نفسك. لا، باوع أخوك الكاسب ذوي الدخل المحدود، باوع العمالة، باوع اللي مكسور ظهرهم حتى يحصلون 5000. شي يشتري بيها؟ كيلو البوتية البارحة ب1500. شي يشتري بيها؟ زين هذا المريض ويريد علاج مين يجيب؟ لازم يموت. زين وشون مستشفيات عيني حكومية؟ سكتوا. منتظر الكندي، ستبان سريع الشعلة دمر السيارات. هو أكو سريع ما دمر السيارات؟ ابن الغربية، هلا أبو محمد.
1: السلام عليكم مرة ثانية أخذنا أمير المحترمة. إلى من يهمه الأمر،
0: نعم.
1: تذكر عبد الإله وين؟ نور السعيد وين؟ عبد الكريم قاسم وين؟ عبد السلام وين؟ عبد الرحمن وين؟ أحمد حسن البكر وين؟ صدام وين؟ ما تدوم الدنيا لحد. بالنتيجة النهائية كليته بنفس الحفرة. وبس ينذكر الفعل الطيب والفعل السيء، حاشاكم ما أريد أقولها، للتذكرة. إلى من يهمه الأمر، تذكروا.
0: تحياتي لك أبو محمد. هم ليش ما يدرون يعني بهاي السالفة؟ هو أنت شوف كل ما تحكي وياهم وقالوا لك ها أنت تابع القبل، أنت لعد قبل مو كان مو أحسن لكم من قبل، ويخليك انت تايه كانه انت مو عراقي. لفوا على والله، لفوا على العراق والله، جاي تطلب منهم انه تنتمي لهم. شلون هذا اللي يطلع من عشيرته ويروح يذب جره شويه ويا غير عشاير؟ زين احنا ما ادري منين جايين، احنا شوف من يا هيمه وجايين نذب جره شويه، ذولا مال العراق مالهم مال بهاتهم. خلي نروح بريك حبايب، الحكي رايح بالشط. نروح احنا نحكي هيك بالديوان عادي. خلي نروح بريك احباب وراجعين نكمل ساعه كامله من الحب في بانجور.
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5. 91.5.

صباح الخير، صباح الورد مستمعينا. تعالوا أنا وياكم الآن نطالع معا بعض العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 8 تشرين 1.

بكتيرية جديدة في مصفى النجف، وأيضا العتبة الحسينية تسعف آلاف المرضى وتطلق مبادرات علاجية. جامعة المثنى تتقدم 22 مرتبة في التصنيف في تصنيف الاستدامة العالمي. وجامعة بابل تبتكر نظاما ذكيا لرصد الازدحامات بلا انترنت وبدقة تصل إلى 95%. جميل. محليات فيها نطالع جهود حثيثة للحفاظ على مستويات تصدير الخام وتأمين خزين استراتيجي من النفط الأبيض. قروض ميسرة للعائدين من الهجرة والتربية تجهز دفعة جديدة من الكتب المدرسية. بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة، ارتفاع الطيران العابر للأجواء العراقية 31%. والعدل تسلمت 88 قطعة من الولايات المتحدة. جهود قانونية ودبلوماسية لاستعادة الآثار المهربة وإدخال أحدث جهاز مفراس في ابن البيطار، والتخطيط تقترح متابعة شروط الأمان في المنازل. ننتقل معكم من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق، إحباط تهريب 90 كيلوغرام من الحشيشة والقبض على 3 تجار أجانب بعد تعديل سعر الصرف الدولار الرسمي إلى 1500 دينار. الدولار يقفز إلى 180 ألف والموظف يخسر 50% من راتبه. خبراء وتجار يقولون القرار يمثل استقطاعاً مباشراً من دخول المواطنين. دائرة إصلاح الأحداث تعلن شمول 445 نزيلاً بأحكام قانون العفو، واليوم استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان. البرلمان يحول جلسته لمناقشة عامة بشأن سعر صرف الدولار. التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة وتبادل تجاري ب 51 مليار دولار. الصين تصوب نحو نفط العراق لتعويض إمدادات إيران. الثروات النيابية، حديث وزير النفط عن تصدير 4 ملايين برميل يوميا غير صحيح. تفاهمات أولية على جلسة اليوم لاستكمال حكومة الزيدي. في الصفحات الأخرى من المشرق، بين التوعية والشهرة في وسائل التواصل الاجتماعي والنقل، تبحث مع الاتحاد الدولي للنقل البري IRU متطلبات انضمام العراق إلى اتفاقية الADR. مديرية العيادات الطبية الشعبية في ميسان يعقد اجتماع لمناقشة عدد من المواضيع وإعادة فتح متحف الأنبار الحضاري بعد عقود من الإغلاق. المدير العام لشركة الحفر العراقية يبحث مع الشركتي سينوك وغوسل أعمالاً في حقول ميسان. الهيئة البحرية تستعد لإطلاق نظام إلكتروني لهوية البحارة في السوق الصينية مع تراجع إمدادات النفط الإيرانية، من بينها متلازمة داون والتوحد. العمل العراقية تحدد 13 حالة مشمولة بتخفيض الأجور المدرسية. وزير الزراعة يعلن خطة الموسم الشتوي ورفع المساحات المشمولة إلى 7.48 مليون دونم. والمدير العام للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد يستقبل عدداً من المواطنين في مكتبه بمقر الشركة. انتهت العناوين الصباحية لهذا اليوم مستمعينا، وبنجور يستمر حتى 10:00.

0: بونجور، صباح الحب عليكم، أهلا بكم من جديد على واتساب بونجور على 0770011415. أخونا الغالي نعيم المالكي من ألمانيا بعث لنا فويس. صباح الخير.
1: السلام عليكم ستبان، صباح الخير خيتي، شلونك؟ شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير. صباح الخير أستاذ وسام، ربي يحفظك إن شاء الله. وسام، اليوم أنا ما ناشد أي واحد، لا ناشد حكومة ولا أي، أنا أشدك إليك أنت، ربي يحفظك إن شاء الله ويرحم موتاك بحق هاي الليلة وليلة الجمعة. ألف رحمة على والديك، عدل لنا الصوت لأنه أنا ما جاء أسمع أي شيء، صدقني.
0: تمام.
1: والله يا أستاذ وسام، والله يا بنو، ربي يحفظك. والله هسه من أخلي على راديو الرشيد مال البصرة الصوت، يعني حاط السماعة بإذني البلوتوث، والله أسمع يعني والمكان تشتغل أسمع الصوت كله. فدوى أروح لكم ستبان أستاذ وسام، هذا طلبي.
0: تمام.
1: إن شاء الله جمعة مباركة عليكم.
0: الله يبارك أيامك وعمرك، يعني خلي، يمكن هو ما راح يجاوبنا فأني راح أجاوب على الهواء مباشرة، وراح أقولها كبصمة لأبو رضا، يعني الآن أنا دا أبعث له بصمة صوتية أيضا في نفس الوقت. صبحك الله بالخير والعافية يا أخوي الغالي. الأبليكيشن دا يشتغل عندنا ببغداد كلش طبيعي، يعني أنا هسه بالاستوديو الآن صوتي موجود، يعني الآن بالتوك باك السيد المخرج مشغل الإذاعة على الأبليكيشن كلش تمام، ما بيها لا انقطاع ولا توقف. ما أدري ليش دا يصير في غير مكان، يعني الأخوة المطورين أو المصممين هم أعلم بهذا الموضوع، ربما أكو شيء يعني يخص شي يسموه هذه سيرفرات هي أنا صوتي نفسه دا يطلع، يعني عندكم ده تصير خصوصا اللي خارج العراق، خصوصا اللي خارج العراق ما اعرف ليش يعني صراحة. على العموم ابو رضا الغالي انت تأمر، وان شاء الله الاساتذة المحترمين بالادارة الموقرة، يعني احنا عندنا جمعة وسبت ان شاء الله راح يشتغلون على هذا الشيء، اذا يعني راح يراجعون فيما لو كان أكو فت خلل لا سامح الله أو فت ضعف في حالة معينة يعرفوها الأخوة يعني التقنيين. فالف تحية إلك وإن شاء الله عمرك مبارك مو بس جمعتك.

0: صدام الزبيدي صباح الخير، صباح الورد، شكرا للبطاقة الصباحية. إلى أبو حمودي صباح العافية.
1: صباح الخير، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على المستمعين جميعا. سيزبان هذا النفق اللي تقولين عليه وال من جهة الراجع كأنه ما راجع للشعب.
0: نعم.
1: زي ما وزارة النقل كارثة، هذا الشيء كارثة.
0: نعم، النقل قبل النقل.
1: يعني سبب زخم مروري وما أعرف. هذا النفق ما يصلح من الجهتين الزحام. زين، مو بس اكو حالة ثانية انتقدتها البارحة بالليل. الشارع مال فلسطيني. يعني من جهة كأنه ما رايح الحيور.
0: اي.
1: يعني يطبقون ساي الثالث وثاني وكيف
0: ثقافة مجتمع يعني
1: للأسف. وانت تحكي واحد تنتقده يعني
0: هاي منطقتي اولا
1: عليك. اي يعني ماكو سيارات مرور، ماكو هناك بحيور، ما ولا واحد يحاسب ولا واحد له شغله.
0: لا موجودين.
1: يعني ساي الثالث قصيته للشارع شنو يعني ما اعرف.
0: والله
1: كل من اله كل من بكيفه.
0: نعم.
1: والله ما اعرف. تقاطع مع الفلسطيني كانه رايح الحيور كانه يعني العفو عابر على سبع قصور. هذا الشارع مال فلسطيني، هذا سنتر حيور، يعني ساي الثالث كل من بكيفه. زين، وهم بيزدحام هواي يعني بصراحة. يعني ماكو محاسبة، والله ما أعرف. من تشي واحد يصير هو بالراحة عليك. ما أعرف يعني فوق ساي الثالث وهو بالراحة عليك، أتحاد شيء هو بالراحة عليك.
0: باع الحسرة. والله حقك. شوف، هي هذه حيقور منطقة الأهل، يعني من كانت حيقور من المناطق الموازية لمناطق الكرخ، منطقة راقية كانت جدا. هسه يجي واحد يقول لي شنو تعريفك للرقي؟ يعني كانت منطقة أهلها ولا زالوا الأجاويد بيها، يعني نعتز بيهم. منطقتي وحشي عليها بكيفي يعني. ما كانت بيها هذه العشوائية انه اذب النفايات في اي مكان. ماكو ولد شباب يطلعون كراسي ويقعدون برا بالباب بالشورتات، ولا كأنه اكو جارة اكو مرة تفوت. ما كان اكو هل تكسر هذا بالشوارع وبالفوضوية اللي دا تصير. الصراحة ناهيك عن انه صار الشارع حيقور اكثر تجاري البيوت. هذا شارع حيقور تحكي عليه مال الفلسطيني، هذا كان الشارع العام اغلبه بيوت، كانوا بيوت على الشارع 600 متر وفوق. اهلها باعوا البيوت، استثمروها الناس، بنوها عمارات، بنوها محال تجارية، بنايات والى اخره. فصارت منطقة تجارية أكثر مما هي سكنية. زين، محل بصف محل، يعني محل بصف محل، ماكو هيجي ما خنقة هيجي. زين، ناهيك عن الأرصفة الماخذيها وغيرها من أهلها خوش ناس وينشد بيهم الظهر. وخلي تعطل السيارة مثلا هناك وشوف شلون يشيلوها شيل. بس اكو بعض التصرفات اللامسؤولة، وهي موجودة طبعا في كل المناطق، هي مو بس ليش نحكي على حيقور تحديدا؟ لان شارع صغير كلش صغير. فهلي واحبابي وناسي في حيقور نضبط شكل المنطقة يا عيني، حرامات فشي حلو ومرتب. وخلوا الناس، خلوا اكو مكان للطبقة مال السيارة. ثم انت عيني عزيزي المستعجل، عيني ابو الثروات وسفن البترول الذي وقتك لا يسمح لك بان تركن السيارة في فرع من الافرع او في مكان خاص للركن، وتجي تركنها ساي ثاني وثالث وإلا هنا وغصبا علينا إلا قدام المحل اللي تريد المدام تشتري منه بكرة. يعني شنو هل يعني اشتريتونه؟ يعني هاي ترى ما يسويها بس ابن الفقر المشايف اللي يجي يتحداك ويطبق سايد ثالث وثاني وغصبا عليك ولو يلوف منه يقول لك شنو ابويا اشتريت الشارع انت عيني شو ما اخذنا انت. يعني أنا باعتقادي بس الناس البيئة بين قوسين خلوا لي خطوط جواها يصرفون هذا التصرف، وإلا الذويق من الأوادم هذا مرتب، هذا اللي كان يجلد كتبه وهو صغير، يستخدم مساحة، يغسل إيديناته قبل وبعد الأكل، ملابسه وجهه نظيفين، ما يلعب بالشارع أو يصخم الدنيا زين. هذا تكبر هذه الأساسيات ويا الحلوة فيبقى إنسان مرتب. ليش البتل وما تصح؟ عكس ذلك هذا اللي يطبق سايد ثالث. لو عندك واحد يريد يموت لا تطبق سايد ثالث وحتى ثاني. يعني إحنا دا نطبق سياراتنا وإحنا على مستوى نساء، يعني وين أطبق سيارتي واجي مشي؟ شو اسوي؟ ليش اجيب الحكاية هذا اللي شتمك، هذا اللي يسبك، هذا اللي يطخ سيارتك، هذا اللي راح تسبب له بحادث، هذا اللي راح تعيق حركته؟ يعني ما يصير. اما سيارات المرور فقط في الاعياد والمناسبات، تشوفك انت شو وقت جاي تشتري ملابس العيد تجي تسوي العيد اسود عليك، شلون تقص لك وصل وتخليه على الهاي. أو مرات ينبهون نطلع أبو المتسيوبوشي مثلا، اطلع يراد دوريات تنظم طبقة السيارات في شارع الميثاق بالبنوك، شارع البنوك العام، شارع حي أور، يعني هاي شوارع ضيقة أحبابي، يعني ما يعني مو واسعة وبيها كومة محلات فيحتاج لها توظيب. تمام عيني، كل الحب والتقدير إلى أجاويدنا وأهلنا في منطقة حيقور والبنوق والشعب والقاهرة وشارع فلسطين، كل مناطق الرصافة طبعا مدينة الصدر وكل مناطقنا الكريمة. خلونا نحافظ على وجه مناطقنا قدر الإمكان بهذه السلوكيات الصحيحة، ما تخسرك شيء بس شقد ترسم صورة حلوة عنك ويقولون هذه المنطقة أهلها شقد واعين شقد واعين. أبو وفا يقول أم أمير تحياتي، البث عن طريق الستلايت متوقف منذ هاش طلعت هاي البارحة بالليل، حاولت سماع برنامج نصف القمر مفيش أي صوت، مش عارف ليه، أتمنى المعالجة. بقول لك إيه أبو وفا، يعني ما أعرف يعني ليش دا تعطل الأمور الرقمية، هل هي حالة فلكية دا تأثر على الترددات الرقمية، هل أكو فد شيء؟ على العموم إن شاء الله يتابعون مثل ما قلت لكم، إن شاء الله يتابعون الأخوة هذا الموضوع ويعيدون تفعيلها يرستوها، ما أعرف شو، مو شغلتي. تمام. مروان أبو جوان صباح الخير.
2: دخيل الله، وبعد ما عدنا غير دخيل نعاتب من الروس اللي لابسات ستيل، المواطن جوع وسكت، هاي روس كبار ايدين طوال ايديهم واحنا ايدينك صار، ينزل والصعد شعليك بالدولار، ينزل دمنا ذا طالبنا بالتنزيل، نعاتب من الروس اللابسات ستيل.
0: تحياتي البجوان. صباح الخير من محمد عبيد يقول صباح الخير، صار لنا 33 سنة متعودين على تضخم العملة، متعودين، عندنا مشكلة أهم من التضخم وهي البطالة، نحلها أحسن لأن بيها آثار اجتماعية كبيرة. المفارقة بالاقتصاد عندما تحل مشكلة ما بنفس الوقت أنت تفتح مشكلة ثانية، لأن عندنا مشكلتين متعاكستين وهي التضخم والبطالة، وذني كل وحدة تحتاج سياسة نقدية عكس الأخرى وجيب اللي يحلها. لعد احنا جدا نحكي يا اخويا محمد، احنا دا نقول انه اكو ناس عطالة بطالة ما عدها قوة لاقي الخبزة دا ياكلون، ويجي يضخم لك كل ال هذه. يعني أنا شفت فيديو عن مال إنه على أساس الحكومة دا تسهل فتح باب العودة للجماعة الهجرة، وواحد من الأخوة اللي هناك دا يقول على ياضم نرجع، على ياضم نرجع إحنا للعراق. إذا هو الدولار هسه هو أوكي، العفو يقول لك الدولة سعرتها ب152,000، بس التاجر بيش يصرف لك على 170 يجوز، على 180، فهي مو ثابتة هاي. بعدين ذولاك ينطوهم التضخم معيشي، فما ترهم ما ترهم، شلون ما تقلبها ما راهمه. يلا نسمع فلاح من ألمانيا.
3: ألو
0: ألو ألو فلاح.
3: ألو السلام عليكم سبان.
0: صباح الورد
3: حبيبي، مبارك لكم صعد الدولار.
0: اي الله يبارك فيك، الله يبارك فيك إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا رب. تكرم ما دائما تكرمون الغريب،
0: دلل يومية قرار،
3: وانتو كرمتوا الغريب لان دولار غريب وكرمتوه صحته من قيمته. هنيئا لكم
0: ان شاء الله. ان شاء الله تستجيبون لدعوة الحكومة لعودة الجماعة الهجرة، عودتهم للعراق. شن رأيك بهذا القرار؟ هترجع؟
3: صراحة يعني ما شاء الله طبعا القرار جيد جدا. الحكومة راح توفر لنا كل شيء، صراحة راح توفر لنا كل شيء. راتب الأطفال هنا طبعا كل طفل يستلم 6 أوراق زين من الدولة، فأنا عندي 5 أطفال.
0: ينطون مال غلاء معيشة أخويا فلاح؟
3: لا هو كل شيء، كل ما يرتفع السوق يعني عندنا البنزين كل شيء مرتفع يعوضونه، كل شيء تعويضات يعني بالرواتب. بس هم راح يعوضونه كل شيء. الحكومة العراقية قال راح نسوي لكم مثل أوروبا، راح نوفر لكم سكن مجاني، كهرباء 24 ساعة، صحة وين ما تروح صحة موجودة، يعني حتى دواء مجاني مثل هنا بأوروبا، فراح يوفرونا كل شيء، فحابين نرجع احنا للعراق.
0: اي ضشتوا من الخير
3: اي يعني هذا كل شيء راح يوفرونا اياه،
0: اي
3: فاحنا راح نرجع صراحة يعني. اذا هذا كله توفر موجود عندنا بالعراق بعد
0: كده
3: باقين احنا بهذا البلد، وراتب تقاعد، وحتى لو ما تشتغل لك راتبك نفس الراتب اللي تشتغل يعني صراحة، يعني ما تموت من الجوع. ليش ما نرجع؟
0: يعني بصراحة ما أدري شو واحد شي يقول، يضحك يلطم على راسه شي يسوي.
3: سدبان عفوا يعني ما أريد أطول عليك، بس هو الواقع الحال يعني السبب هو إجى وسوى اتفاقية، كل ما وزير رئيس وزراء جديد يجي مع احتراماتي لرؤساء الوزراء اللي جو يجون يتفقون على مود يقوون الجواز الدبلوماسي عندهم ويأخذون امتيازات، يجون يرجعون الشعب من هنا 360,000 عراقي موجود هنا يريدون يرجعون 21,000. طيب انتم شو محققينهم هناك حتى ترجعوهم؟
0: نعم.
3: وين ينامون؟ وين يعيشون؟ انا عندي شاب صاحبي رجعوه هسه متشرد بالشوارع صار له سنه.
0: الله اكبر.
3: احنا قاعد والله العظيم وقسما بالله قاعد ندز له مننا، قاعد نحول له كل شهر، قاعد نحول له مننا احنا جماعتنا الاصدقاء مننا، قاعد نحول له فلوس حتى يقدر يعيش.
0: قالوا ومقالوا يعطوهم قروض وما اعرف شنو على اساس
3: اي قروض، اي قروض قدمه وقال له عمو روح انت شنو نضحك مضحك عليك، تعال سوي هذا دوره بالعلاوي مال الحلاقه ها وروح دور شغل. الوحيد اللي انطوه اياه $100 ورقه بالعلاوه هذا، بس خلص الدوره وقال له روح دبر حالك ما لنا علاقه بيك. زين كيف اهل اصحاب العوائل يرجعوهم دول هنا شنو يعني شو يسوون هناك؟ وانتم هو مع احترامات يعني هو انتم عايشين الشعب هناك حتى تريدون تعيشون دول تريد ترجعوهم؟ هو الحكومة معيشة الشعب؟
0: لا والله الشعب معيش الحكومة.
3: هو ما هو المشكلة أول مرة بحياتي أشوف الناس يتخبون يتخبون شخص حتى يخدمهم. لا أنا أتخب حتى أنا خدمة.
0: حتى أنا خدمة بالضبط. زين.
3: يعني هذا شيء غريب.
0: أي. والله عموما شيء غريب. دير بالك دير بالك يعني خفت. تقرأ فد سبان فد مانشيت تقرأ فد عنوان
3: شغلة واحدة سبان سبان
0: يعني
3: العراق ترى بدمنا احنا
0: طبعا طبعا بلا شك
3: والقرآن. ليش عاطين حتى الراديو حتى نسمع أصواتكم وحق رسول الله
0: بلا شك والله
3: احنا صرنا الآن 29 سنة بهذا البلد أولادي هنا مولودين وزوجتي هنا مولودة يعني ما حتى ما يعرفون شنو هم العراق ينزلهم بين فترة وفترة نزلهم مرة آخر مرة نزلوا شردة وقالوا وين المطار أحكيك صراحة قالوا لي وين المطار احترقوا حرق
0: بلي
3: ترجع وحرق راسا رجعتهم
0: اي شو تسوي
3: صعبه حيل صعبه اي طبعا مرات انا رجعت للعراق ما لقيت حل
0: صح
3: حل ماكو حل صراحه يعني مع احتراماتي بلدي العزيز وغالي بس المستلمين وكل واحد قاعد يستلمه قاعد يدمر بيه
0: نعم الله يحفظكم في غربتكم يا عيني نورتني
3: يا
0: عيوني انت
3: الله يحفظكم ويحفظ البلد يا
0: رب امين يا رب العالمين شكرا اخونا فلاح من المانيا حنروح بريك أخير أحبابي في بانجور وعندي رسائل وياكم بعد البريك انتظروني
4: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم
5: لو خيرناك بين سماعة ساعة تلفزيون غسالة أو ثلاجة غالبا رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف قلك

صباح الورد على كل مستمعي إذاعة الرشيد، شكرا لاختياركم 91.5.

نعود إلى المسجات، ووصلنا إلى الأستاذ المحامي أحمد مكية، يقول تشكلت محكمة العدل الصباحية ونودي على جميع المستمعين عبر أثير إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور بحضور المتألقة بان الموسوي، بعد الاطلاع على لوائح هذا الصباح واستنادا إلى أحكام المصلحة العليا لسكينة القلوب، تقرر إسقاط كافة دعاوى القلق والمتاعب بالتقادم مع منح الحصانة الكاملة لكافة المستمعين الأحبة وتمليكهم سندا رسميا غير قابل للطعن يضمن التوفيق وراحة البال، ليعتبر هذا القرار نافذا فورا ومشمولا بالنفاذ المعجل في أرجاء العراق كافة. رفعت الجلسة وصباحكم محكوم بالنجاح والقبول، المحامي أحمد مكية. شكرا شكرا يا أستاذ أحمد، يعني على المشاركة اللي من نوع آخر، ممتنة جدا وأسعدتني جدا. إن شاء الله يومية الصبح وبالليل تكون أسعد وأسعد.

0: أزاد أبو جعفر بعث لنا فويس. صباح الخير.
1: صباح خميس معطر والصلاة على محمد وآلي محمد. اللهم صل على محمد وآلي محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. تحياتي للست الغالية وسيد المخرج للجميع. ربي يحفظ العراق. الله يبارك فيكم. بس أوجه كلامي إلى معالي وزير المالية. أقول له باح أنت قلت الشغلة مو يمي. ليش ما تستقيل وشايل ذنب 45 مليون؟ الله يحفظكم.
0: والله يعني المفروض يعني أي شخص معني يشوف نفسه هو هذه المعضلة أكبر من إمكانياته يستقيل، يعني يقدم استقالته وبالوجه الأبيض إن شاء الله وما بيها شيء، يعني ما بيها شيء. سووها هواية من المسؤولين اللي لقوا نفسهم أمام معضلة كبيرة ما يقدر يحلها، اعتزل زين أو استقال. الموضوع يم البنك المركزي، هو الموضوع يم البنك المركزي. تمام، وصلنا إلى مصطفى القيصر. صباح الخير. يا ربي دا يغني شوي نغير جو.
2: حلاوة وطيب للي ياكل من تمرنا، نحب نسمع كلامك من
0: تمرنا
2: تمرنا تميل البصرة كلها.

0: وسعيها
1: همه.
0: وهم هاي دنيا وتنقضي وحسابك وتاليها. صباح الخير ستبان، شلونك عيني، شلون صحتك؟
1: صباح العافية،
0: خميس مبارك على عيونك الحلوة. وتحياتنا للأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات. هذا عمرنا كله جبنا ضيم وظلايم، متعلمين الحمد لله والشكر. زين الحمد لله والشكر. حبينا نسلم عليكم إن شاء الله جمعة مباركة، وتون تون ما تضيج إلا تفرج. تحياتنا للجميع، أخوكم أحمد أبو ست بانش وست سحر. ماكو إن شاء الله المانع خير. تحياتنا لها.
1: تحياتي لك يا أبو دلة، وتحياتي إلى ست سحر. والله ما أعرف يعني، إن شاء الله تكون بخير، إن شاء الله ما عدها بس العافية والسلامة لإلها والعائلتها. وأسأل الله العائق اللي أعاقها عن التواصل أن يعني يسهل في وجهها، وتعود لنا من جديد بصوتها الرحب والجميل. وألف تحية إلى سحر الخفاجي، ولك أيضا أبو دلة المحترم.

0: شوف أبو المثل يقول ضربتين بالراس توجع. أنا والحكومة عليكم شي ظل بيكم. زين من أنا تنقل مرة بالبيت وهذه والازدحامات والهاي. فخلي تنحل هاي المسألة زين وأني وين أروح؟ إيش عندي؟ ما شاء الله ضغط نفسية هواية. زين وين الفرغة؟ بالضبط والله يعني عاد الشقة يعني ترى البرنامج متنفس لتفريغ ما يجول في خواطركم من أمور ضاغطة على أعصابكم على ما بيها شيء. هو هذا دورنا المفروض أنه نستوعب المواطن نوصل صوته نسمعه على الأقل. هسه صح مرات أقول كافي سلبية كافي سلبية بس التش تسوي إذا السلبية هي لازقة بجيبك يعني تعلم خدة سلبية بالاستيرن سلبية تخوط استكان الشاي تطلع سلب سلب سلب سلب يعني شو تسوي؟ والله لازم تصير وياها يعني تمام؟ حبايب قلبي والله يسعدك يا عيني شكرا شكرا يا منتظر الكندي بس بانجور يفرغ السلبية. طبعا طبعا هو هذا دورنا يعني ودور كثير من البرامج انه تحاول تخفف من هاي الأجواء الضاغطة على المستمع ونحاول نلقي مشكلة نوصل صوت نفكر فد فكرة مع بعض تمام. صدق المفروض أني راتبي بالدولار من الدولة زين يصعدون دولار ينزلون دينار أني ما لي علاقة زين أني هم أصعد جبل أعبر نهر حتى أوصل. المهم باسم القرغلي هلا والله يلا خلينا نسمعها حتى نروح.
1: صباح الخير يا عراق صباح الخير على بغدادنا الجميلة صباح الخير سيدبان ومخرجنا العزيز صباح الخير لكل المستمعين الكرام. ألا ترى الشبه الكبير بين الاحتواء وحواء؟ إنه ليس شبها بقدري إن حواء توسطتها تاء الاحتواء. لو تفكرت قليلا لعلمت إن التاء هي ابتسامة صغيرة والاحتواء هو حواء عندما تبتسم. شكرا لكم تحياتي سعاد الآشورية.
0: جميل جدا أهلا بالسيدة سعاد الآشورية صباح الفل عاش الصوت الجميل والحضور والأداء الإعلامي الرائع. شكرا لإنصافك حواء بهذين السطرين وأتمنى لك كل الموفقية يا حبيبتي. تحية أيضا للأخ باسم القرغلي. وين وصلنا؟ وصلنا إلى تحياتي لك منتظر حسين الرديني آخر مسج بالخوة بعد لدزون دي راح أطلع
2: سيدنا فدوة أروح لك
0: عيني
2: بس شوفنا برج العقرب وشبيه هالأيام ما أعرف شبيه راح ملاهلك شوفينا
0: غير متراجع الزهرة بي والدنيا مقلوبة عنده برج العقرب بيا حال أصلاً لا تسألون عنه بالضيم يتنشد علي. نسأل الله لك التوفيق والخير والمحبة. جمعة مباركة لكم وإن شاء الله ألتقيكم الأسبوع القادم يوم الأحد إذا ما صار شيء. تنتظرون بان المسوي في الميكروفون بعد أن أصعد جبل أعبر نهر وأعبر على وأكيد برفقة الغالي على المكسر ويسام ماجد وين هنا في راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 05-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: قاعد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: أنت بشو يعني
0: الرشيد اف ام غير شكل.

0: لعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل لورا لنا بزاف على درويش.
1: أنا حبا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب عليها.

0: اسف حبيبتي.
1: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم.
3: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

نشرة خبرية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية والوزراء يبحثان ملف استكمال التشكيلة الحكومية. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. ترامب إيران في وضع صعب والنزاع معها سينتهي قريبا بأي طريقة. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي رئيس الجمهورية نزار آميدي، حيث جرى التباحث في مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية وملف استكمال التشكيلة الحكومية والجوانب الاقتصادية والتنموية المتعلقة بمختلف شرائح شعبنا. وأكد الزيدي أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامجها المبني على الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الشراكات المثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل. قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب وجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر صرف الدولار وتداعياته في جلسة اليوم. قال مراسل الرشيد أن سعر صرف الدولار شهد انخفاضا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحرثية لتسجل 168 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين كانت أمس الأربعاء 185 دينار. وأضاف أن سعر بيع الدولار في شركات ومحال الصرافة بلغ 167 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر شراء 166 دينار. قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول السورية المملوكة للدولة في مقابلة مع وكالة بلومبرج أن الحكومة العراقية طلبت من سوريا المساعدة في تصدير النفط الخام، إضافة إلى تدفقات زيت الوقود القائمة بالفعل. وأضاف أن الاتفاق بين الحكومتين بات شبه مكتمل، متوقعا بدء نقل أولى شحنات الخام العراقي عبر شاحنته إلى سوريا بحلول منتصف أكتوبر الجاري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا جدا بأي طريقة، فيما أشار إلى صعوبة الوضع الإيراني، وأضاف أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، مؤكدا أن أسعار النفط ستتراجع بشكل حاد بمجرد انتهاء الصراع. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية والوزراء يبحثان ملف استكمال التشكيلة الحكومية. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. ترامب إيران في وضع صعب والنزاع معها سينتهي قريبا بأي طريقة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: متمشي وياني

0: جاغر مع عبير البياتي. بعد قليل.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد فم، أهلا بكم. رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان ملف استكمال التشكيلة الحكومية. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. البرلمان ينفي وجود طلبات من مجلس القضاء برفع الحصانة عن عدد من النواب. الدولار يفتتح على انخفاض مع بدء التداول في البورصة. النزاهة ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في وسط. بعملية خارج الحدود وصولا إلى العراق، مخدرات وسط تخترق الشبكة وتسقط 12 كيلوغرام أفيون. شرطة الرصافة القبض على متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد استحصال مبالغ مالية منهم. ترامب: إيران في وضع صعب والنزاع معها سينتهي قريبا بأي طريقة. قطر: 3 وفيات و36 إصابة باستهداف مطاري الملك خالد وأبها. بلومبرج: العراق على وشك تصدير نفطه عبر شاحنات من سوريا منتصف الشهر الحالي. الأنواء الجوية: أمطار وتصاعد الغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إذن مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وما قلت لنا الأسماء طبعاً وياكم أكيد عبير بياتي وبالإخراج ويانا عمار كامل. تحية لكل يتابعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس. تحية للي يسمعونا

عبر أثيرنا 91.5 FM أو اللي يشوفونا على بثنا مباشر بصفحتنا راديو الرشيد. نبلش لو تسمعنا شيء عمار كلش حزين يعني عفون فلوسه هواية بس ترى بحال طلعها للفلوس ما لك علاقة شداد طلعها شداد.

0: الإنجليزية إلى أخواننا في الحكومة العراقية. قلتها رأت الأبد المهدي. I like my sister. I like everybody in Iraq like my sister.
1: شنو اتصال؟ غرفت أحكي الموضوع. يا بلا شطيني يا تعال. تعال. ألو؟ ألو؟ ألو ألو؟
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام. تفضل منو وياي؟ ألو؟ ديال ديال. المهم تحياتنا اكيد. اي والله كل انتهى. المهم تحياتنا لكل مستمعينا اللي تتابعونا هسه، بما انه بلشنا بهذا الصراع بخصوص الدولار ومستمر هذا الصراع اكيد، ومستمر اللي دا نشوفها الخسارات الكبيره اللي الناس دا يعيشوها خلال يوم والبارحه واليوم. يوم حتى الفقير هو مر بهذه الخساره، مو بس المقاولين والكبار، لا هواية ناس بارحة تأذت واليوم مستمر هو هالأذية. نشوف انه وين توصل بعدين النتيجة. المهم خلينا اليوم نروح نربط موضوع ارتفاع سعر الدولار بالعائلة شوية. هسا اقول لكم شلون سؤالي لكم راح يكون، اذا خلينا نقول الدولار يعني تعرفوا انه الدولار صعد وهاي الاشياء وكذا، فبالتالي ممكن الزوج بدأ يطلب انه اكو اشياء ومصاريف لازم نقللها، والزوجة اذا قالت له للزوج انت هماتين يا اخي شوية خفف علينا الطلعات قهاوي، خفف علينا المشتريات اللي مالها داعي، درنا فيسات وهاي الاشياء اللي مالها داعي وهاي الامور. فاليوم سؤالي لك او إلك هماتين نفس الحالة، يعني موجه للمرأة والرجل، شنو يعني اول شيء راح تطلبه من زوجتك بخصوص صعود الدولار؟ شنو الشيء اللي راح تقول يا بقلل مصاريفه؟ وايضا المراه لها الحق بانه تشارك ويانا تقول يا انت كرجال رجل قلل كذا كذا كذا مصروف. في بعض الاحيان اكو مثلا رجال كلش يعجبهم انه يشترون اشياء هواي ممكن يقتنوها يعني، بس هي ما مفيده لكن هي غاليه، لكن هي ممكن تكون بالدولار ايضا. فاليوم سؤالي هذا راح يكون شنو اول شيء ممكن تفكر بيه انت اليوم انه تطلبه من زوجتك تقولها قلل لي هذه المصاريف؟ طبعا ما متزوج اكيد راح يقولها لوالدته، واذا كان هو مسؤول عن البيت ايضا ممكن يطلب من عندهم يقول لهم هذا الشيء نقلل من عنده، طلعات نقلل، دليفري نقلل، مطاعم نقلل، مولات نقلل، تخفيضات لا كلش هواي تفكرون بيها وهاي الاشياء. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07802114115، وهسه هسه أصفالكم هسه جماعة التيك توك 07802116117، آسيا سيل 07701114115.

0: يلا مستمعين أكيد متواصلين واتصال أول ويانا بحلقة اليوم. مرحبا.
1: هلو مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا وسهلا.
1: هلا عبير تحياتي لي تحياتي المخرج.
0: هلا والله شلونك؟
1: الله يسلمك الله يخليك. طبعا وضع الدولار يزعج العراقيين.
0: ايه.
1: بس شوفت عبير تفرحهم.
0: ايه.
1: تريد يومية تبقين على البيت ونشوفك يومين تسمع صوتك.
0: فدول عينك شكرا
1: وسهلا. الله يسلمك. لا جديات ترى ده مو مجامله.
0: يا مدعوف انت مو تدري بي شويه النفسيه. يلا وسوم قول لي شنو اللي راح تطلبه.
1: والدتي او اهلي مو مبذرين كلش بس انا كنفسي انه اقلل خلينا نقول شغلات الترفيهيه طلعات اللي يعني مثلا بكره ما راح يجوز حسن فتت ثلاث طلعات زي فطلع اثنين يعني مو ضرورات اشياء من قاموسي خلينا نقول.
0: اوكي
1: واحد همي لازم شويه لازم ايده شويه.
0: اوكي يعني انت بالنسبه لك هاي انت شخصيا انا بدي اقول انه شنو ممكن تطلبه من العائله تقولهم قللوا.
1: العائله مو قلت لك احنا ما عندنا مصاريف زايده او عندنا تبذير ما عندنا نفس المصرف مثلا بسواق هاي الامور هنا ضروريات بس نشتري ما عندنا شغلات ضروري يعني تبذيرات او هيك امور.
0: طيب
1: بس انا لا انا المفروض انا انصح روحي وانتبه لنفسي مثلا
0: نعوف الحفلات ما لها داعي
1: اليوم اكو ترى لازم بس حاجه قبل للامانه قبل 20 يوم
0: هي المشكله بقى قريت منشور بانه سولد اوت لكل التذاكر اللي موجوده يا عودين لا تكتبون هيجي ترى يعني بالعكس تتازمون الموضوع يقول لك والله شوف العراقيين عايشين دحين تذاكر وكذا وجاني
1: لا انا اول ما حجزت مثلا حجزت اليوم انا حجزت باكر اي ترى صار اكثر من 20 يوم.
0: طيب اوكي تحياتي لك اكيد نورتنا وسام شكرا عيوني مع الف سلامه باي باي. اتصال اخر. الو شنو هاي الاتصال؟ الدولار

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: اهلا، مساء الورد.
1: مساء العافية انوار عليك وعلى المبدع المخرج جميع المستمعين، يا رب الكل خير.
0: مية هلا. الحمد لله، انت شلونك؟
1: والله بخير وانت بخير.
0: يا نورتنا. يلا راح تقولي ما سمعت الموضوع لانه ما كبت على الستلايت.
1: زين تعب الدرج.
0: اوكي، الموضوع يقول بما انه ارتفع الدولار، شنو اول شيء طلبته انت من عائلتك، من والدتك، من البيت،

0: عن زوجتك، قلت لها والله أني أريد أطلب من عندكم أنه كذا موضوع تقللون مصاريفه.
1: والله الجربة أول ما بيشت قالت قليل البيض، قلت لها طلعت دام نبدا قلت لي قليل البيض وبيض المواد هذا
0: زين.
1: قالتها ليش أقول طبقة صاتمة يا بخلي تجيب دجاج عرب وشمرة بالفوق. لا ما تجيب دجاج عرب
0: زين.
1: قلت لها والله ما أدري هذه الطبقة صرف 20 أجي ومش كذا. كانت قالت لي إنه باختراع، قالت اختراع، قلت لها قولي حجية. إذا تجيب طبقة كل بيض خلي وياها بوتيته طلعتها مو بيض
0: زين.
1: تقشف من البداية.
0: إيه.
1: يعني أول ما بشت الحجة تقشف. اليوم قام يسوي الحجية على كيف كوبية الحصة.
0: يعني الحجية انطتكم اللي مو أنت.
1: لا يا ما أقدر أحكي.
0: يعني قصدي الحجية هي البارحة من سمعت هاي الأخبار سوري قالت لكم بأنه أكو أشياء بخصوص مصاريف مو مصاريف يعني استهلاكنا للطعام نقلله.
1: ايوه قالت بعد الجملة من المطعم حيث عدد لكي قلت لها ايوه بعد
0: زين
1: معجان طماطة قال له لسه وانتم الاحمر وواي تحجي خب قوله مو تحتاج
0: زين
1: يعني ما اعرفه الدولار صعد صحيح وحقه
0: يعني ما بحق انا سمعت يعني بدت الاسواق الصعد الاسعار الزيت الغيرها ما اعرفه يعني بصراحة ما ادري يعني
1: ايش البيض الباحث تعبير
0: اي
1: طبقة من 7000 هسه 10000 الطبقة
0: اي سمعت هيك شيء بصراحه بس ما ادري
1: احنا عندنا اسواق يعني بس امانه ما صعدنا الصعود اللي يد المواطن
0: نعم
1: يعني طيب المواطن بالاخير هو دخل محدود بعد وان شاء الله يا رب القادم اجمل
0: اوكي تحياتي لك محمد انا كلش اشكرك مية هلا ابو كرم بس دقيقه عمار ابو كرم يقول احنا نستاهل تعبير شعب نايم شعب الشعب الأردني صعدوا عليهم رغيف الخبز طلع مظاهرات مو احنا حتى المظاهرات ما تنفع والله ما تفيدنا ما حد يسمع كلامنا يا اخي يقول

0: يلا عندنا اتصال. ابو مهيمن يقول تعبير سعودي دولار. ابويا راح صرف فلوس يعني دولارات صرفن. قصدك سوري يعني هيك شيء قصدك شو؟ لو تمرد على الوضع وقال خلي اروح اصرف فلوس وش يصير خلي يصير. يلا الو.
1: حلو.
0: اهلا تش عليك؟
1: والله انا خابرت دارد اشكر العلاس.
0: تش عليك؟ لك علاقه ما لك علاقه. اي شلونك؟ الحمد لله.
1: قلنا بطل تسالين هذا السؤال شلونك؟
0: يلا انبطل انا هم ما هو يعني سؤال عام ينسال اعرف اني جوابك راح تقول اني بالله تمام. والله يا استاذ محمد عندنا بالعراق صعد الدولار زين؟
1: طب خلي صعد احنا شعلينا
0: هاي شلك بها؟
1: نعتمد على المنتوجات الوطنية.
0: وينها هي المنتوجات الوطنية وينها؟ وين على قوت فيونا وين؟
1: لا مثلا
0: وين؟
1: المستمع القبلي يقول طبقة البيضة بعشرين ألف الدجاجة العراقية شبيهة شنو؟
0: وهي ماكو مزارع اصلا حتى انه نستفاد من هذه الدجاج اذا تحكي عنها.
1: مطاج خوش مقترح قال جيب دجاج عرب وذب السطح.
0: ها هم صدق والله هم صحيح. انت عيني قاعد بكندا والحياه سعيده وامورك تمام عيني مهم.
1: لا والله انا بصراحه اريد اشكر العلاس لما علسني فاري يريد مصلحتي وانا ما ادري
0: من هو هذا
1: العلاس اللي علسني قبل 20-25 سنه.
0: ها يعني كان يعرف مستقبل راح يصير هيك شيء وراح تفكر تطلع فقال لك خلا اطلع اي خلا طلع شفت
1: خلا ضبط حطيت راح
0: هذا المعنى الحقيقي لرب ضارة النافعة شفت لازم انت تشكر ربك كل شيء هواية
1: والله البارحة اتوقع البارحة صليت ركعتين شكر لوجه الله
0: حلو
1: والله نصيحة
0: انت تعرف البارحة انا قريت خبر بانه تجديد الجواز الالكتروني يعني اللي الناس مالتهم الجواز منتهي تجديده كان التجديد مالته كان 90,000 صار البارحة 105 هيك شيء
1: والله عبير
0: يعني حتى

0: تريد تطلع همي
1: والله البارحة البارحة هنا هم صارت مشاكل البارحة الميديا والشارع كله بكندا يعني ضايج. حكومة حطت خطة انه 28 تصير كلها AI ما ادري كم مليار دولار حاطين وذولا تعالبعيهم متخبلين اني كمبيوتر يتحكم بحياتي انشورنز والجواز فد بهذلة احنا وين وين هالاي اي ما ادري مين طلع
0: باع مشاكلهم باع مشاكلنا عمي روح محمد روح للصر حديث الساحه روح روح شفي شرنا شفي شرنا مو شرك شرنا احنا روح
2: انا شرايه مرسيدس بنتلي روز رنجات جميع انواع المواتر انا شراي يبا عطني رقم الايبان بس

0: يلا بعد متواصلين اتصال اخر ويانا. لو مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اهلا وسهلا.
1: الف مبارك ان شاء الله.
0: اشكرك عزيزي. مية هلا من وياي.
1: والله وياك عبد الله من الانبار.
0: حياك انت وكل اهلنا بالانبار، نورتنا.
1: الله يسلمك ان شاء الله يبارك فيك ويبارك فيك. والله قبل شيء الواحد اتصل فيكم عشان الاخ ما عرفت اسمه هو اللي بالبيت العصر.
0: اي سلطان.
1: اي فحكيت وياه على موضوع الدولار. وانت هسه حكيت عن موضوع الدولار.
0: هو موضوع الدولار لازم يبقى مستمر نحكي به، بلكي يحسون بالمعاناه يعني.
1: لا للامانه صدق انا استغربت من رده فعله يعني. هو المقدم.
0: ليش؟
1: قلت له يابا صعد سعر الدولار راح تصعد الاسعار، اكو عالم راح تتاذى، الفقير بعد ما راح يقدر يشتري، كل شيء بالسوق راح يصير ضعيف، اذا الشغله من 10,000 راح تصير 14,000 15,000 الى اخره.
0: زين.
1: يعني ذكرت له خلينا نقول الشغلات اللي بسبب هذا تغيير سعر الصرف راح تصير.
0: زين.
1: على كل القطاعات. لانه احنا شعب استهلاكي ومو منتج.
0: أكيد
1: ما عندنا كل مواضعنا كل سيارتنا بالدولار. صحيح. كل موادنا بالدولار الى اخره حتى الادويه.
0: طيب شنو كان رده بحيث انه تفاجات من رده؟
1: هو تفاجات من رده يقول لي عادي احنا شارينا بالدولار. سيدي تهاجر وهاجر.
0: مو هو من باب الاستهزاء بالوضع يعني، مو من باب اللي يحكي صدق. فاهمني شنو قصده؟ يعني لا. هو دا يحكي على تفكير الجهات العليا اللي ما تفكر بهذا الموضوع، فدا يقول لك بطريقه تفكيرهم، دا يقول لك ايه عادي يعني، واذا الدولار صعد روح حاجه اذا تريد. فاهمني شنو قصدي؟
1: ايه تفهمني شنو قصدي؟ هو بالبدايه فعلا يعني
0: ايه هو هذا من باب الاستهزاء يعني.
1: الاستهزاء بالوضع. وجهه نظر حكوميه خلينا نقول.
0: ايه
1: حتى قلت له استاذ انت يعني ما اعرف انت محامي عن الاشخاص اللي مثلا بسبب الدولار. أي. انت المفروض بس توصل رساله للعالم ترى تغيير سعر الصرف هاي كارثه من الكوارث الاقتصاديه. يعني احنا هسه نمشي على خطا لبنان.
0: زين.
1: لبنان كانت ال 70,000 عندهم 90 دولار.
0: صحيح.
1: هسه ال 70,000 عندهم دولار واحد.
0: صح.
1: احنا ده نمشي بهذا الاتجاه.
0: زين.
1: و
0: لا انا مو يعني دفاعا عنه، بس هو حتى يعني البارح عنده بالسوشيال ميديا، مو دفاعا عنه سلطان ما يحتاج الدفاع، لكن بصراحه انا متاكده هو هذا كان وجهه نظره، طريقه ايصال الفكره مالته بطريقه الاستهزاء، انه هو مستهزئ انه انتم اوكي روحوا. يمكن بارحة شفتوا فيديوهات لبعض النواب طلعوا يلا روحوا، طلعوا مظاهرات سووا كذا سووا كذا. فاهمني؟ وكانه مو هم اصلا اصحاب القرار، يعني كأنه إحنا أصحاب القرار طلعنا مظاهرة خلاص راح يسمعون كلامنا، وهذا أكيد ما راح يصير، راح يصير بالعكس. أنا متأكدة راح تزيد الأمور وتلاس أكثر علينا وناس تروح
1: يجي
0: وناس
1: يعني هو الواحد
0: يعني فكرة إنه مظاهرات أنا كشخصي يعني شخصيا أحسها مو علاج، بالعكس أحس راح تتأزم أكثر، راح يصير مشاكل، راح يصير ما أعرف. فهمني شنو راح يصير؟ مواجهات. أوه. المواجهات راح تكبر ونرجع وين؟ نرجع تشرين. اكيد هذا احنا ما نريده يعني، ما نوصل هاي المرحله. عموما انا كلش اي تفضل.
1: لا فصلت انا داك اتصال واخذت وقت. هو انا القصد يعني للامانه بسرعه، انتم كاذاعه كاعلام كمثلا منصات متابعه من قبل العالم، بس احاول انبه العالم ترى تغيير سعر الصرف راح يسبب وحده اثنين ثلاثه. حتى المواطن البسيط توصل الفكره بشكل
0: ادق. حكينا البارحه واليوم، ودا اقول لك احنا ثاني اليوم مثلا حتى موضوع اللي ما اخذته، يمكن واحد يسمعه يقول هاي قاعد تستهزئ بالموضوع. هو مو استهزاء، هو اني باع. احنا كنا بالعلم علم النفس عموما يقول لك من تريد تنصح شخص قدم له النصيحه بطريقه الطرفه يفهمها اكثر مما تجي وتسولف له وتظلت يعني شايف تتفلسف براسه على قولته هنا هذا
1: الشيء. احنا
0: ما يتقبل النصيحه، بس من تعطيه اياها بطريقه الطرفه ياخذها اكثر، بالعكس بسرعه يسمعها. مو صحيح؟
1: لا لا وياك والله، بالعكس والله. وانا اكون علي اليك وشكرا.
0: عيوني انت نورتني.
1: ان شاء الله
0: عزيزي. شكرا.
1: الله يسلمك.
0: مع الف سلامه. باي باي. شكرا لك. يلا عندنا اتصال اخر لاغنيه سبرايز. يلا اتصال جديد. الو مرحبا.
2: يا بألو.
0: الو
2: يا بألو.
0: الو
2: الو الو
0: وهم الو تفضل على يا جسر حاليا انت.
2: شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: الحمد لله
0: نورتنا
2: والله. تتعبير صراحه غير
0: اي
2: دون مجامله
0: اي
2: مستاهلين.
0: مستاهلين ليش؟
2: والله مستاهلين.
0: ليش؟
2: انا اقول لك ليش. اللي راح الانتخابات هذا يطبع فوتو ب 50,000 و 100,000 و 20,000، شنو موقفه هسه؟
0: زين عمار يقول اسمع هاي الاغنيه.

0: قولي لي موجودات عمار، موجودات مالات.
1: زين اقول لك سؤال، شنو اول شيء طلبته انت من عائلتك؟ قلت له هذا نقلله بصراحه والله عادي، يعني مو من باب البخل بس من باب الحفاظ على الميزانيه.
0: كل شيء ما طلبت، تدرين بهاي المعلومه الجيده شنو
1: هي؟ الو اي قول. والله اسمعك، والله اسمعك.
0: اقول لك عقب باكر جايتني طفله.
1: حلو.
2: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ونسالك خير هذا اليوم وخير ما في. اللهم لا تفجعنا اقدارنا. انا فين؟
1: حلو حلو. جايك مصاريف كثيره كثيره كثيره. يلا ان شاء الله تتربى بعزك يا رب ان شاء الله.
0: وامير قد يسميها في
1: اي لا رجاء لا حد نخرب رجاء. الله يخليكم. زين انا كنت قبل في كان بالي اسمي روح، كلش كانت ببالي اسم روح شكل يعني والله، بس بعدين تغير الموضوع الى في. فيروح سمي روح وعوف في بلا زحمة عليك.
0: لا لا لا لقينا اسم، لقينا اسم
1: اي عوف في جعل احد هذا.
0: كانت من عدة اسماء بورقة علاوي اخوها الكبير اختار اسم واحد لقيناه.
1: شنو الاسم؟
0: ريم.
1: ريم حلو. ريم من الاسماء اللي ما تعتق على قولتها انه يعني ما تروح فتبقى اسم حلو.
0: نرجع للموضوع ناحية العالم تقول لي قلت والله يعني احنا المفروض مو مظاهرات وهوس وما ادري شنو. اول شيء قرارات الحكومه المفروض تصدر يوم الاحد انه اذا سعر الصرف بالصيرفات او بالاسواق السوداء خلينا نسميها يوصل تقريبا 155 156 هاي انا اشوفها طبيعيه.
1: اوكي.
0: اذا مثلا يحدون من انتشار تهريب الدولار، من انتشار هاي المزادات العمله مال مزادات العمله ويصعدون السوق. يعني تدرين انت قبل ب 132 بالصيرفات بكل مكان 150 52 يعني فرق 20,000 ترى مو هواي. واحد ياخذها بالعقل اقتصاديا مو هواي بس مردوداتها للدوله. بس اذا السيد الزيدي تحياتنا له ينفذ كلامه ومثل ما قال احنا حراس على هذه الاموال واحنا نعرف نوظفها بطريقه صحيحه، والله احنا كلنا احنا وياه. احنا صار لنا 23 سنه حقول مال تجارب، هسه خليه يجرب بينا علاوي وبلكي اساول على تطلع الامور زينه.
1: يلا ان شاء الله خير. طيب اني ان شاء الله عيوني انت تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا بارحة. من ضمن المنشورات اللي صدق ضحكتني فما اتذكر يعني انه كان صفحه او صفحه شخصيه ما اتذكر، بس مو قريت المنشور يقول يا برجعوا فلوس للفاسدين اللي لزمتوهم وطلعوهم ورجعوا لنا الدولار. اي والله صحيح يعني انتوا اخذتوا ذوقكم ولاصت عليهم الامور واحنا بنلاصت علينا.

0: يلا عندنا اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: أهلا عليكم السلام.
1: وياك وسام من بغداد.
0: أهلا يا وسام نورت.
1: الله يسلمك
0: عزيزي مية هلا. يلا وسام قل لي شنو أول شيء طلبته من العائلة؟ قلت لهم يابا شوية نخفف من هذا المصاريف هذا.
1: يا من العائلة أنا هسه طبقت من أسواق أخذ بطيء بيبسي وكيكاية.
0: أي
1: يقول لي هاي الكيكة البوكيك يقول لي صار 2750 وحدة.
0: أي
1: قلت لك هذا الباكيت صار من زمان نفسه يعني ماخذ من عنده وايد بارحة صعد الدولار.
0: أي
1: يقول لي والله هذا الموجود.
0: أي
1: أخذت بطيء 500 وشوفنا كيكة 500 وبطيء دبسي.
0: دي الله عاد أبسط شيء يعني.
1: يلا
0: دي الله.
1: والكراو ما البني بعد نفس الشيء هم 2500 ما صعدت.
0: صحيح. زين بعد عن المفاجأة اللي أنت تفاجأت بها ده تقول عنها هسه حاليا إنه أنت طبت للأسواق واشتريت بطيء بيبسي وكيكة وشفت إنه سعرها مزايد حقيقة. أنت البارحة ما سمعت الخبر شنو أول شيء قلت لازم أني شوية يعني ألزم إيدي بي بالصرفيات أحش؟
1: والله في أول شيء البيض إحنا ما دنا نشتري بيض لأن الحمد لله عندنا دجاجات تتغير.
0: أموركم ماشية عمي صدر.
1: إي والله يوم أربع بيضات
0: صدر هسه هذه أحسن أحسن فكرة مشروع روح صدر.
1: لا البيض والله العظيم الحمد لله وشكرا مشوفين عنده صحة وعافية عندنا في البيض العربي.
0: الحمد لله الحمد لله. طيب
1: الحمد لله.
0: يعني خلي نقول انه ما فكرت في شيء تقول لا والله خلي يعني خلاص
1: لا ماكو يعني شيء صعب يعني انت اوصل شيء للتنساخ بعد ما صعد ترى انت راح تنسخ نفس الشيء التنساخ نفس السعر بعدها بربع ما صعد وهذا
0: زين
1: صعد ما اعرف عشان كيف صعدونها ما ادري.
0: تمام اني كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا. هلا والله ابو مهمه يقول استعبير ليش نتعامل بالدولار ليش ما نتعامل بالعراقي؟ هو اصلا الدينار العراقي بدا يختفي بدا صار هيك بس للباقي سامعين هذا الباقي.

0: يلا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مين يتهلا؟
1: أركان من بغداد.
0: أهلا يا أركان، نورت.
1: الله يبارك فيكم. طبعا أنا قبل ما نطرح الرأي اللي عندنا، نتمنى من الانتظار اللي انتظار على الخط كلش، يعني لود عليكم كلش قوي. أتمنى الانشغال

0: طبعا برحب
1: فهمتك،
0: بالمتابعة.
1: اكيد فهمتك. ليش كل شيء متفتح؟
0: ستنا الغالية، طبعا تحياتي لكم ولإذاعة الرشيد الفضائية.
1: نعم.
0: حقيقة هذا الحل قبل شوية الأخوة يقول فلان انتخب وفلان، أخوان هاي مو قضية انتخابات ولا قضية فلان ضاع صوته وضاع، أخويا تنتخب ما تنتخب صوتك مو ذات أهمية، هم اللي يريدونه يخلونه. هاي القضية مال حل الدولار، ارتفاع سعر الدولار، يحلوها اثنين بالبلد. بس اثنين، ما اريد اخذ من وقتكم. الاثنين هم، قبل ما اقول هذا الموضوع، اكو مقال للنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول العالم من بات ولم يهمه امر المسلمين اكفه الله على منخريه في جهنم. هاي من واجبات. اثنين، من واجبات المرجع الديني اللي صعد هاي الفئة السياسية أن يصدر بيان نزلون الدولار وانتهى. هو يرسم تسعيرة، هو يرسم ثقل للموازنة. يعني هسه شو يفرق عنا إيران من تقول كلمة واحدة؟ كلمة واحدة إيران اللي هسه حرب عندها ودنيا مشتعلة بها، ولا كأنما والشعب مسيطر والاقتصاد، هم دولة مصدرة مو دولة مستهلكة. فلا ما كان الطب هذه الأطروحة أو هاي السذاجة اللي حقيقة اللي احنا بنعيشها. ليش ماكو واحد بيكم يعني يفكر؟ اخوان لا تصعدوا وتفشلوا انفسكم او تطرحوا الرأي والله من وراء المنتخبين او باع صوته بطانية. لا اخوان، مو قضية باع صوته بطانية، لا، هم اللي يريدون يخلونه، اللي
1: لا
0: يريدون
1: صحيح
0: يخلونه.
1: احنا تفاجأنا بالقرار بانه هو بين ليل وضحاها، يعني اكو سرعة بالقرارات، فاهمني؟ زين ليش اكو بعض القرارات اللي هي المفروض تتخذ بنفس الوقت؟ اكو هو القرارات احنا نحتاج.
0: مجلس النواب ما عندهم علم بالموضوع، طبعا هم طلعوا الناس وعبروا عن رأيهم بما فيهم العلوية اليسارية، حقيقة الله يحفظها ويدينها والأخوة اللي وياها طبعا، والله يحفظ جميع الأخوة اللي شاركوها بالرأي واللي هم منتفضين ضد هذا القرار. علي مهير، النائب علي مهير، عزيز ناصر، الأخوة يعني كثير منهم،
1: نعم
0: 20 واحد تقريبا. بس احنا هذا الموضوع ما يحلوه بس اثنين، لا نواب ولا غير نواب ولا مظاهره، انا ما احط حتى على التظاهرات. يحلوها اثنين بالبلد، سيد السيستان وسيد مقتدر.
1: نعم.
0: لان هم صاحبين قرار. بس ايش وقت يطلعون بهذا البيان ضد هاي القرارات القويه لانتفاعات للفقراء؟ ليش؟ يعني ما يهمكم هاي الفقراء اللي تعيش. علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام الثوب مالته مرقع أهم ما يكون يعيش فقير. ليش يعني أنت تأكلون ضرب وتشريد وضرب اللحم وتأكلون أرقى لكن وما يهمكم الفقير؟
1: صحيح والله كلامك كله صحيح.
0: الإمام الصادق عليه السلام والنبي محمد مو نبي بس إنه نبي للأمة كلها، يقول بل العالم من بات ولم يهمه أمر المسلمين كبه الله على من خريف جهنم. صح لو لا؟
1: صحيح.
0: احنا تمنينا السيد محمد صادق وصدر بهذا الموضوع، صح لو مو صح؟ الفقير انتهى يا اخوان.
1: صح فعلا
0: هذا اللي نحب نعبره، مو نريد ناخذ حقيقه وقت اللي هو ونقضي وقت وياكم بالاتصال. لا، هاي كلمه تشهد بها امام الله، وهاي كلمه محاسب بها امام الله سبحانه. ليش يا اخوان تكتبون مثل تكتبون هاي النقطه؟ لا تروحون تظاهرون على الطبقه السياسيه، روحوا لا تريدون تظاهرون بباب المراجع اللي ما يقولون ويدعون الدين. انا مو انتفض ضد هاي الفئه، لا، انا اقول لكم روحوا بعد بابهم وقول لهم احنا في رقابكم امام الله وامام المجتمع، روحوا حلوا لنا هذول الناس اللي صعدتهم. صح لو مو صح؟
1: تمام. اركان
0: الى متى نبقى غفله وملوثين بالدنيا الدنيا؟ الى متى؟ روحوا تظاهروا ببيوتهم، مو تظاهروا مع الطبقه السياسيه. انا مو دفاعا عن الطبقه السياسيه، بس لكن انت تروح تلزم المؤمن بدينه. صح لو مو صح؟
1: أركان، أنا أعرف حرقة قلبك اللي حاليا موجودة بصوتك، وهذا كنا أكيد يعني نفكر بها لأنه هو فقير. يمكن إحنا نقدر نسيطر على الوضع، عندنا اللي يكفينا، بس الفقير شلون؟ صحيح والله. طيب،
0: عمنا بالقرآن ومن أنزل القرآن، ما بدأخذ وقت غير يعني ثواني إذا تسمحوا لي. بالقرآن الكريم ومن أنزل القرآن على صدر النبي، أنا أنزل أعطي يعني المساعدات حقيقة للناس من راتبي الخاص. تمام. زين، الناس اللي ما عندها رواتب وين تروح؟
1: هو هذا اللي اقوله هسه، ما اقول لك جزء احنا نقدر نسيطر على الوضع لانه عندنا مردود مالي، وممكن احنا ممكن يكون مهددين ضمن هذا الموضوع، بس اقول انه احنا نقدر نعتبر

0: انه نقدر نسيطر، بس قولي الفقير شلون يقدر يسيطر وهو كل شيء ما عنده.
1: طيب انا يا ريت شدين على ايد الناس حقيقه، مو التظاهر ضد الطبقه السياسيه، لانه تظاهر الناس تنقتل وتنضرب وتسلب حقوقهم وماكو ردود فعل حقيقه. طيب. ليش؟ النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول حدث العاقل بما لا يعقل فهو صدق فلا عقل له. طيب. يا اخوان روحوا بباب المراجع، ثم ادخلوا المراجع دين لو مراجع، روحوا بمراجع الدين قاعد بباب وقول لهم دول صحبتوهم سووا لنا حل وياهم.
0: طيب انا كلش اشكرك اركان عيوني نورتنا، شكرا مع الف سلامه، باي باي. يلا عندنا اتصال اخر، اكيد احنا نحترم كل الاراء مهما كانت، هو رايه اركان تحياتنا له، ويمكن من حرقه قلبه ده يتحدث بهذه الصوره، بس بكل بكل الظروف احنا نتحمل اراء الاخرين اكيد، وكل من حاب انه يطرح رايه فاهلا وسهلا به رايه هذا.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا، ندخل على الموقع شوف. الو الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام عيوني، ميت هلا.
1: الو
0: الو تفضل.
1: الو السلام عليكم
0: عزيزي، ميت هلا. الو
1: صدام ابو مصطفى من بغداد،
0: حياك عزيزي، ميت هلا، نورتنا.
1: الله يخليك، الله يسلمك.
0: تفضل يا صدام. أنا والله كان أيوة سؤال الحلقة والبداية مختلفة عن
1: البرنامج، بس أنا مستمع يعني دام.
0: عيوني مية هلا، نورت. صدام تسمعني؟
1: تمام.
0: إي تفضل.
1: عين الله يحفظك، الله يخليك. والله صراحة إي ويات ويات العفو. اليوم الشبكة شو ما أعرف، سبحان الله شوية تعبانة.
0: بقت على الشبكة.
1: مو مشكلة. تفضل. أخونا اللي قبلنا. اي اخونا اللي قبلنا حكى كل اللي موجود بقلبنا صراحه، واحنا نراعي شعوره، نراعي هاي الحرقه اللي بداخله.
0: لا اكيد اكيد هو نصير. اكيد هو من باب حرقه قلبه على الموضوع، وده يقول لك
1: نفتح هاي الابواب، لان احنا شيء امر امر مغلوب عليه، يعني احنا امر مو بيدنا صراحه.
0: طيب
1: فاني بالنسبه لي ما منع شيء، لان انا عايش بالسوق صراحه. يعني البارحه انا سوقت 73 دولار، اليوم سوقت 68 صراحه، يعني كسروا لي. فهم بكيفهم، احنا مشكلتنا اللي تصير راح اختصر لك الموضوع بكلمتين.
0: طيب
1: مشكلتنا اللي تصير متى تطلع لجان للشارع شوف مثلا يا تاجر تعال ايش عندك مسواق، انا هسه بالسوق عايش. صح. انا احكي لك البارحه بعت استفاديت خير من الله صراحه، بس ضمن حدود، يعني ما صعدت سعر عالي ولا ناصي. اطلع يا ابو اللجان شوف تجارك بالشارع قبل لا تتخذ هذا القرار. احنا ما شاء الله هواي عندنا ناس متعينين وبهاي مجالات وعندنا خبرات.
0: صحيح.
1: اطلع بالشارع شوف التاجر ايش عندك مسواق جرده، اربع اشهر يكفيك انت مسوق على 52، ورا شهر الرابع تجي تسوق مثلا سوق ب 60 70 هيك.
0: بذاك الوقت ممكن تزيد بالزياده الطبيعيه مو الاوفر، هيك قصدك.
1: انا ثقي واعتقدي والله شاهد، وهاي اني انا البارحه بايع بضاعه والله العظيم على السعر المسوق 52، باكر عقب يوم الله سبحانه وتعالى.
0: اكو اشخاص مثل وجهك الطيب، واكو هواي ناس بقى

0: بقت على نفس الاسعار للمخافة الله. هذه
1: 52
0: عاشت ايدك.
1: عندي ايتمات لو المحل يعني انا عندي بالجملة اشتغل اقول له صديقي ترى انا هذا الايتم بهالقد راح ابيع لك اياه بس باكر من هسه وقبي اغلى قال لي اعطيني فبعت على القديم.
0: لا شوفوا خلي اوضح فكرتك خلي اوضح عادلنا. طيب أنا كلش أشكرك وصلت فكرتك وفكرتك هي صحيحة فعلاً. اليوم مفروض أنه قبل ما ينطرح هذا القرار بأنه تطلع لجان خاصة تفتر على الأسواق وتفتر على التجار الكبار وتشوف مالتهم السعة اللي موجودة
1: تفتر على أبو السوق
0: إيه على التجار إيه على التجار بلي وبالتالي تعرف أنه أنت هذه
1: ست عبير ست عبير
0: عيني
1: ست عبير. أنت اليوم أقطع كلامك بخير أنت هتسى بمجالك أنا ما عندي خبرة بمجالك
0: صحيح
1: بس بملعبي أنا عندي خبرة صار أكثر من 23 سنة بالسوق.
0: نعم
1: أنت اليوم من تريد إحنا بزمن صدام كان من الاقتصاد يفتر يا بالسوق راح ينزل تبيع بهيك سعر إيش قد عندك بضاعة إحنا مشكلتنا ما عندنا من أين لك هذا.
0: نعم
1: يعني أنا البارحة طيب. بسوقك وغراب فرق بالكارتون أكثر من 60,000 زين الفقير اللي وضعه وسط فما دون شنو ذنب هذا.
0: صحيح. طيب أنا كلش أعتذر
1: اليوم
0: إيه تفضل
1: على رأسي العفو على رأسي
0: عيوني. وصلت فكرتك وفكرتك هي هاي الحقيقية.
1: أكو صوت الناس الفقير الفقراء أنتوا الحمد لله وشكر صوت عزيز. بتوصلون للناس شكراً وممنون من عندكم
0: شكراً مع ألف سلامة. فكرته صحيحة ومعقولة وحقيقية وأكو ناس إحنا نتمنى هذه رسالة لكل التجار اللي يعني فعلاً اللي عنده مادة تكفي لي 4 أشهر 5 أشهر 6 مواد فخليه يبقى على القديم. ليش تزيد انت بس سمعت الفكره او القرار الصبح انت العصر غيرت الاسعار الخاصه بك. يعني هم شويه نفكر بمخافه الله. يعني هي مو فكره انه انا فقط اربح ربحك بالدنيا راح يجيك اليوم بس ربحك بالاخره هذا شلون. يلا عندنا اتصال اخير لو بعد اتصالين يلا شويه نسرع بيه نعتذر من عندكم بس والله الوقت كلش قليل. الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور مية هلا عيوني الحمد لله
2: الله يسلمك الشايب الراهب
0: نورتنا
2: نورت شلون استعبير
0: الله يسلمك تمام الحمد لله
2: ابشر استعبير
0: يعني قول
2: العراقيين راح نقوم نحتم بالبيض البيضايه 700
0: طيب مو هذا اللي نحكي بيه قبل شويه المستمع قبلك. هل من المعقول انت البارحه استوردتها مثلا وزدت مالتها الاسعار اكيد لا اكيد هاي عندك اي
2: الحل الوحيد مثل ما تفضل الاخ اللي قبلي تتعبير لازم تتفعل دور الشرطه الاقتصاديه
0: صحيح
2: وتتفعل دور الامن الوطني وتتفعل على دور التجار لانه التجار لعبوا بالسوق تعبين تسعر الصرف كانت 102 وكانت تروحين للفورطه وبالمكاتب

طريق معين. من ضمن الأشياء اللي طرحوها المستمعين كلها كانت هي يعني مثلا موضوعات التجار، إنه أنت عندك مواد صالحة لمدة 6 أشهر 7 أشهر تبقى تبيعها على نفس السعر اللي أنت أخذت من عندها، أوكي، وغير الأمور. المهم إن شاء الله يعني هذا نهاية الأسبوع تكون خير لكم جميعا، وإن شاء الله بداية الأسبوع اللي يجي نسمع ممكن قرارات أو أفكار. أنا أعتقد اليوم أكو جلسة لمجلس النواب وراح يستضيفون بيها يعني وزير المالية، وأيضا منو بعد سمعت هاني وزير المالية، منو بعد عمار، ها محافظ البنك المركزي اليوم راح يكون لهم استجواب بداخل مجلس النواب، وإن شاء الله إن شاء الله عسى ولعل نسمع أخبار ممكن إنه شوية تريح قلبنا ونعرف. هسا إحنا المشكلة إنه الخبر انطرح ولحد ما نعرف شنو أسبابه، وهذا برحة قالوها بعض النواب إنه إحنا ما نعرف شنو أسباب هذا الارتفاع، فبالتالي إنهم مثل ما هم حقهم إحنا هم حقنا كمواطن نعرف ليش ارتفاع هذا الدولار بهذه الطريقة وبهذه السرعة. شكرا لكل اللي تابعونا، أتمنى لكم يوم حلو، تحيات عمار كامل لكم، أتمنى لكم ويكند سعيد. نعم تهدوني المن تهدوني المن إلى من يهمهم الأمر غير قديمة هاي. يلا يلا يا ب 57 نعم وحده العلي مؤيد معلم مؤيد خطاب غرد عند عمي يلا محمد مؤيد علي مؤيد اوكي وحده انت تطلع قول هذا ما له علاقه والوحده يقول يهديها المجلس النواب عمار يهديها المجلس النواب يلا تحياتي لكم باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الدولار

0: يفتتح على انخفاض مع بدء التداول في البورصة. النزاهة ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في واسطة بعملية خارج الحدود وصولا إلى العراق. مخدرات واسط تخترق شبكة وتسقط 12 كيلو جرام من الأفيون. ترامب: إيران في وضع صعب والنزاع معها سينتهي قريبا بأي طريقة. الطيران المدني السعودي: 3 وفيات و36 إصابة باستهداف مطاري الملك خالد وأبها. بلومبرغ: العراق على وشك تصدير نفطه عبر شاحنة من سوريا منتصف الشهر الحالي. الأنواع الجوية: أمطار وتصاعد الغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

اتركني أحبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ديكاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعت وحراسي تعبت حروفي وتعب ساعي البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد منش معطرك تطيب انفاسي منش معطرك تطيب

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الجيش الأمريكي يقدم لترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن القرار يهدف إلى دعم استقرار الأسواق المحلية وتوفير هذه المواد الأساسية بأسعار مناسبة بما يجعلها بمتناول جميع المواطنين. قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب وجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر صرف الدولار وتداعياته في جلسة اليوم. قال مراسل الرشيد أن أسعار صرف الدولار شهدت انخفاضا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 168 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين كانت أمس 185 دينار. وأضاف أن سعر بيع الدولار في شركات ومحال الصرافة بلغ 167 دينارا مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 166 دينارا. قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول السورية المملوكة للدولة في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن الحكومة العراقية طلبت من سوريا المساعدة في تصدير النفط الخام، إضافة إلى تدفقات زيت الوقود القائمة بالفعل. وأضاف أن الاتفاق بين الحكومتين بات شبه مكتمل، متوقعا بدء نقل أولى شحنات الخام العراقي عبر الشاحنات إلى سوريا بحلول منتصف أكتوبر الجاري. ذكرت NBC نيوز أن الجيش الأمريكي قدم للرئيس دونالد ترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران وسط نقاشات لاستئناف العمليات العسكرية قبل انتخابات الكونغرس المقبلة. وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية بأن الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي ناقشا إمكانية استئناف العمليات العسكرية قبل انتخاب الكونغرس الأمريكي النصفي في 3 نوفمبر. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الجيش الأمريكي يقدم لترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. على الرشيد أحلى هوا، اللمة تحلى سوا، من الأحد للخميس في بانجور، بانجور، بانجور، بانجور. بالسبعة ونص الصبح
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك نكتب شو يعني.
5: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من يسمعنا دائما على 91.5 تردداً في العراق. أجمل التحية لكل الأشخاص راح يكونون ويانا منضمين من خلال الاتصال أو من خلال البث المباشر على التيك توك أو من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، أتمنى لكم يوم جميل ورائع، وأتمنى لكم 150 عافية وصحة لكم يا أروع مستمعين ومواطنين عراقيين جميلين لطيفين. اوكي، في حلقتنا لهذا اليوم بما ان اليوم خميس وويكند احنا استولى حياه حلوه والناس حقيقه لا تزال تعاني من هول صدمه قرار البارحه، فلذلك اريد اسالكم سؤال، واعتقد انه هو سؤال كلش مهم خصوصا في هذا الظرف الجميل. واليوم احنا ايش قد 8 بالشهر، ايش راح تسوون اليوم الخميس؟ يعني بصراحة أنا هذا السؤال سألته نفسي الصبح والحمد لله لقيت لي إجابة، بس دخلت لحد ما لقيت لي إجابة. بس أنتوا كأشخاص شنو راح تسوون أو شنو خططكم اليوم الخميس بما أنه الوضع هيجي متكركب؟ لأن بصراحة هذا القرار يمس يوم الخميس، فأريد أسمع من عندكم شنو الخطط اللي راح تسووها ومثلا صارت خير، وشنو الخطط اللي راح يسوها، شنو الخطه كانت وصار خطه بديله. يعني مثلا انا سويت اليوم خطه بديله بصراحه، يعني لجأت للخطط البديله لان الخطه الرئيسيه ما تضبط على العموم، فلذلك اليوم لجأت الى الخطه البديله وهي خطه مؤجله. فاذا بالتالي خلينا اليوم نسمع من عندكم شنو خططكم للخميس يا مواطن يا عراقي يا حلو يا جميل، على أرقام الهواتف 0780211415 و0780211617، وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111415.

0: موجودين على تيك توك، تحياتي لكم جميعا، وأدري بكم داخلين هسه أنتم كلكم طبعا، بس بالتالي راح أنتظر اتصالاتكم في حلقتنا لهذا اليوم، وحتى تقولوا لي شنو خططكم اليوم الخميس راح تسوون. بصراحة سمعت أحد المستمعين، يمكن حكى ويا زميلتنا العزيزة عبير، وحكى على موضوع أن البارحة أستاذ سلطان قال إيه عادي، هو صدق عادي ترى، جديات رفعت الدولار عادي. تدري ليش عادي؟ يعني أنت مواطن، ما يعني شو تريد تسوي مثلا؟ وما الفائدة التي ترجوها من وضع القرار أو أصدر هذا القرار؟ شنو كانت الفكرة مالته وياك يعني؟ شو شرد يسوي لك يعني؟ هاي رفعها بعد. أنت بعد عندك أنت حقوق دستورية، كفل لك الدستور وصوتت عليه، روح مارس حقوقك الدستورية. هو مارس حقوقه التنفيذية والتشريعية، وأنت مارس حقوقك الدستورية. لأن شعبك شو ما راح يسوي؟ واحد داعين على مظاهرة، طلعوا 22 واحد مش كده، شين طلعوا الاسمان بعد 5 اسمان طلعوا يحكون بالموضوع. يعني هاي سووا مظاهرة، لأن كل اللحم راح يصير غالي ب 37 للبيش. فإذا بالتالي المهم خلينا ناخذ عندنا اتصال. طينا ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو،
0: أنت زين، أنت شعلك بالخميس، أنت مالك خاص؟
1: هو ايتي خابرت تحارش.
0: خابرت تحارش ليش؟
1: يعجبني اتحارش. اريد اوجه تحيه للبائع.
0: ليش بائع؟
1: والله البارحه يعني انت شلون يالك شلون تحكي هيك وياه؟
0: ليش شلون
1: يعني؟ انا مجرد اول بارحه قال اسمي قلبي جف.
0: محمد من كندا.
1: والله اكتشفت اكو ام واح وام ودئب
0: اسمه. اي باسمك. اي اي فتخيل
1: الخميس، انت الخميس راح نشتغل اخوي.
0: انت راح تشتغل ويكند؟
1: ويكند حبدل تايرات جاي الشتاء.
0: ها اوكي، لازم تبدل
1: بصمه معي. هاي التسلا لازم نبدلها تايرات. ايه. قلت رضا بي اس
0: زين. اقول لك بس هي حلوه الكورولا مالتي ولا مال خاله؟
1: انت سوى بي ركبني نص الشارع.
0: اي والله حبيت اني اللقطه بصراحه.
1: هي هاي هاي هاي سر العلاقه بين الاب
0: ايه.
1: وابنه.
0: اي عافيه
1: صداقه يا صداقه مسافي القاع. بس والله خوش زلمه رضا، تدري ايش سوى حركه بهذا اليوم؟
0: اي
1: واحنا كنا هاي يومين نسوي ساعه ساعتين تدريب على مود امتحانه.
0: اي
1: وتعرف يعلي هاي سوالف مال المراهقين يعلي المسجل وهاي. من وصلنا دربونتنا المنطقه نصاه.
0: حلو.
1: قلت له رضا ليش نصيته؟ كان قاعد ادري ايش يقولون علينا الجوارين كاوليه
0: يابا. حلوه.
1: قلت له زين انت مين متعلم هاي الكلمه؟ تعرف شنو يعني؟ قال ما اعرف.
0: ايه.
1: بس خالو زياد مره من دين يمشي فات واحد معلم المسجل قال بح هذا الكاولي، وهي اكيد كلمه مو زينه.
0: ايه.
1: فما نريد نصير مثل هذا الكاولي.
0: شفت؟ قلت لا ترى تفكيره جيد. شو عجب عليه من طالع؟
1: ما اعرف. فقلت الحمد لله والشكر ما انتبه على عم مصطفى من رحنا بقنا باقه ورد من المقبره. ايه. للمريض.
0: وربك لو يسمع البرنامج ترى يعني الوضع كلش شو اسمه.
1: ايه الحمد لله.
0: الحمد لله ربك. ايه طيب
1: فهذا الويكند نبدل تايرات الشتا. ايه. جاي نروح تجينا الشتوية على غفلة.
0: ايه.
1: ونروح يم السيدة الوالدة نضرب دولمة باكر
0: حسب ظروفها.
1: اي والله حسبيه.
0: يلا بالعافية.
1: الدارينة خطية كل سبت الدارينة يعني ما تحسسنا بالغربة.
0: اي ممتاز الحمد لله والشكر.
1: ما حد يخابر اليوم يا خميس، هو البون مضروب.
0: هو ارد اسمع حمار ارد اسمع حماني هذا، شوف ايش راح يسوون.
1: بمعنى اليوم خميس روح على مشروعك خطه بي اشتغلها. والله لا تحياتنا مره ثانيه للبائع يعني. كل مره يقول حمودي هالمره اريد حمودي.
0: لا حمودي طب منطقتي حجي رجان بليز. هاي شنو
1: ولو ياب
0: ارجوك طيب تحياتي لك حبيب القلب.
1: يكون فل خطه بي وسي، استخدموا كل الخطط اخوان.
0: ايه اليوم كلهم طلعوهن. طيب تحياتي لك.
1: نتعلم. باي باي
0: مع السلامه. اهلا بك. باي. ناخذ اتصال ويانا. الو وانا ليش ما يحكي؟ ما يحب يحكي؟

طبعا اذكركم بالارقام 0211411115 وعلى 0780211617. وطبعا بامكانكم ايضا المشاركه في حلقتنا عبر الواتساب على 0720111415. فبامكانكم ايضا ان تشاركون ويانا وتقولوا لي شنو الخطه اليوم مالتكم بما انه هاي الاوضاع اللي صارت ما سوق وما ادري شنو، هاي شنو الخطه راح اسويها اليوم خميس.

0: تلقاني فازع لك اني انا الشراني وكونك تنخاني
1: لعلالك حسه يوم العرسه هويت الخسه وحجيت الخرسه
0: وحجيت الخرسه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وآنهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Stop it, stop it, stop it, stop it.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي يعني.

وجه التحية طبعا كل كبيرة للصديق العزيز حميد نبراس، تحياتنا لك حبيبي، أنا جدا مشتاق لك جدا جدا جدا جدا. وعمار هم يسلم عليك يعني، أنا ماكو داعي يسلم عليه بس سلم عليها خلاص. أبو جود شلونه كابتن، شنو وضع الدولار اليوم؟ بخير، خبل خبل. علي عبد الحسين الميحط رجع رجع ما يقعد هنا، احنا يعطوني ترى وين الراتب هاي؟ جزء من التعاقد ويانا ما يتعاقدون يسا ليما المدري شنو من وي مدري وين هذا. المهم لا عمد براس مو قلنا يعني ليش يسلم عليه، ما يحتاج عمار، عمار ما يحب واحد يسلم عليه، هو يسلم على الناس هو متعالي ومتكبر فما يحتاج واحد يسلم عليه. مهم، فسؤال حلقتنا لهذا اليوم، شنو الخطط اللي راح يسووها اليوم الخميس مع ظل هذه الأخبار الجميلة التي صدرت من يوم أمس؟ اليوم عساس اليوم أكو استضافة إلى سيد محافظ بنك المركزي والسيد وزير المالية المحترم من قبل مجلس النواب، اللي البارحة بصراحة ما حد طلع بيهم مؤتمر إلا يعني كم واحد، يمكن سيد يوسف الكلابي قتلته، ست هيام الياسر طلعت، البقية قال لك نقعد بالكافتريا خلينا نشوف ايش راح يصير. المهم فممثليكم ممثلين شعب اليوم فوق 320 واحد ما يهمهم موضوع صعد الدولار نزل الدولار عادي، مو ما يستلمون عراقي فماكو شيء. المهم فأرقام الهواتف للمشاركة 0780211415، قولوا لنا شنو خططكم اليوم الخميس في ظل هذه الأخبار الجميلة اللي سمعناها من البارحة اليوم. يوج وج.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله. اهلا يا اهلا الله. اهلا
1: من ام جماعتك
0: شايك انت شنو
1: انت بتعرف ايش من ورانا ولا ايه؟
0: انت لا بتعرفني ولا بتعرفهم؟ انت بتعرف عليك شو الاخبار؟
1: جماعه اعرفهم ما اعرفهم انا؟
0: لا لا ما تعرفهم
1: يعني ايش عجب مو صديقنا المشترك وياهم؟
0: ما لا صديقنا المشترك بربيب
1: بربيب صديقنا المشترك حلو
0: شد رايته
1: حلو شد رايته هناك راح يصرف الف اربع اربعة يموت على الالاف من يصرفه
0: يا بي اخذ هنا الف الف ما اعرف انا ما مفتهم تدري اليوم ما مفتهم السالفة
1: يعني انا امنيتي اقعد وياه اقول له اقول له مثلا هذا الالف براسي واصفر وحلو وكبير ليش صار في اربع اربعة
0: ما اعرف ما ادري
1: ما ادري
0: يعني يعطي اربع اشخاص هو مثلا يعني قياسه ينطي ربع ويروح ربع ما اعرف ما ادري
1: لا يعني ما ادري انا اول مره اشوف واحد يوزع اربعه
0: وبالمناسبه خلي ببالك يعني هذا ستاندر عده مو هيك
1: من زمان
0: من زمان
1: حلو
0: وباي مكان وباي زمان
1: ها حلو
0: ايه
1: منه
0: ايه فلذلك
1: يعني
0: هو
1: ما بيرجع للتنازلات
0: لا لا لذلك هو خساره يعني بالهاي
1: لا حد يصرخ خساره
0: ايه
1: صار 5000 طب انت 5000 راح اصرفه بحيل عدل
0: والله
1: انا شايل بال انا شايل هم التبوله
0: ايه خطير
1: هذا دولة عار شلونكم عيني
0: شلون الاخبار قل لي شنو الخطه
1: والله خطه اليوم ابو علي وجه لنا دعوه كريمه
0: اي
1: استاذ بسام ابو علاوي المحترم
0: نعم اي والله كفو
1: وجهنا عزومه
0: كنت اتمنى والله
1: فبلشت يعني ومين يضغط يعتذر ما يقدر يجي لان اخته جايه من امريكا
0: شاجه بجديده السالفه
1: ما ادري يعني ومين الله يخليك العالم اللي تروح امريكا ما جاي من امريكا ما ادري العالم يجي تفلت
0: زين
1: العلاقه من امريكا جابت لك شيء ما جابت لك
0: ما جابت لك لا ما اعتقد
1: طبعا انا رايت قال اختي جايه من امريكا ثلاثه فلانه لان انا اعرفهم خواتي خواتي ايش العن قلبي

0: יאללה. ناخذ ويانا اتصال الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا اسفين ولتينا نسينا
0: شنو
1: نسينا فد ملحوظه
0: ايه
1: نحب نشكر الاخ يوسف
0: ايه
1: يوسف الخوجي
0: ايه
1: لان هو شريك بسام
0: ايه
1: بالشقه
0: ايه
1: راح نضحهم هو خابرني قال ليش ما قلت لي بسام تعالوا ايه. انتم بسام راح نضحكم
0: ايه
1: هو شريك بسام بالشقه
0: زين
1: يوسف ليتهم بالاقتصاديين بالعمريه
0: ايه
1: خاف ما حد يعرفه
0: زين
1: احنا نحب هذا نوجه له هذا شكر وتقدير
0: ايه
1: على هاي المبادره الجميله وعلى هاي العزيمه
0: وين وين
1: بالشقه مالتهم
0: ايه
1: حي الحسين
0: اوكي ايه,
1: ايه.
0: اللي هي
1: بيتهم يوسف بالعمريه
0: لا عاد شنو الشقه شنو بيتهم
1: بيتهم بالعمريه الولد بالاقتصاديين
0: ايه.
1: ايه يوسف نسيت
0: والشقة شنو الشقة هاي شنو وضعها يعني مثلا استثمار
1: مأجرين شقة يلعبون بيها دومنا وطاولي وورا
0: هيك احكي لي
1: والشقة بسام شريكة
0: ايه
1: يعني شركاء بسام ويوسف
0: كعمل عندهم بزنس انه مسويها صح؟
1: والله لا عمل ولا شيء افرغ من السريع بالليل يوسف حبيبي هاي الدعوه وكتاب شكر لك من خلاله
0: يوسف لازم تطلع من السالفه لان اذا لحوك بعد بيان يعني بعد اعذرني إيه؟
1: يوسف كيفك بعد
0: بعد
1: يما الله يمك بمناسبه يوسف صديق منير
0: ها ايه ايه ايه عرفته عرفته عرفته ايه يوسف
1: يوسف حتى سلطان عرفك
0: ايه عرفته يوسف ايه كلب بالعصا
1: اعلان ممول
0: كلب بالعصا
1: لا مو هذا مو ذاك الاخ مو عندنا يوسف مو ذاك ابو العصا ذاك
0: زين اوكي شنو هسه كانت الخطه شنو صارت شنو
1: هو الخطه على اساس انا اجيب من تبوله هو غير الخطه قال لي عاد انا راح اوصيك قلت له وليش ما وجهت لي تحيه مثل بس
0: يا الله هاي وجهنا له تحيه الله مصعب
1: الله
0: يلا اوكي تمام حلو
1: تحياتي
0: لك عاشت ايدك حبيبي شكرا جزيلا الله اناقه رجل بالخوه تحيه اوكي صدام الكبير كل الحب والتقدير إليك يا حبيبي أبو زين البارحة منشور مالتك على الاستيجن تسلم دلش صراحة بعد سويت الفيديو على انستغرام نزلته بعد خلاص طلعت له بقلبي شيو من هذا

sam. Şey o menü. Vallahi ka şey o. Bislunha. Bislunha. ندم ايه شو هذا ترجف خجل ترجف خجل من راس لحد الجدم.

0: داني ناخذ اتصال يعني.
1: الو
0: الو
1: عينك اريد بلال يعزمني على هاي العزيمه.
0: تعال يلا شد رايتك. تعال
1: اشد رايتي على والدي المجد.
0: لا حشاك تعال شدك تعال اركب طياره
1: فاتت منا الهليكوبتر وياها ما اعرف هذا الشايب
0: قل له وديني وياك.
1: سلمت عليه قلت له عمي وين رايح؟ قال عمي رايح لاهلي. انا انتم ما تفيدوني انتم ناس يوم مصعديني يوم منزلين.
0: خذه وياك خذه وياك قل له خذني وياك.
1: قلت له خذني وياك قال لي والله قال لي عراقي قلت له عراقي قال لي لا ما اريده.
0: ليش؟
1: هاشم بس نجاوب
0: حتى
1: قال اصلا ما اطيقكم.
0: حتى الاجانب ما يحبونه والله. لا هن يحبوننا لا حكومتنا تحبنا لا الاجانب يحبونا. من يحبنا؟
1: الله الله يساعدك
0: والله العظيم.
1: الله العظيم بالقران انتم من الجنه قبل عدل قبل.
0: أيه والله.
1: لا حساب ولا عقاب
0: مضمونه.
1: أيه والله العظيم مضمونه 100%.
0: تعال سولف لي.
1: باح وديت لك عوف هسه السولف. باح وديت لك صوره مال الفيلم.
0: ايه شفته.
1: شفته؟
0: ما شفته يعني شفت الصوره.
1: شوف الفيلم. والله سلطان والله؟ قسما بالله العلي العظيم. شايف مال الفيلم مال ميل جيبسون مال القلب الشجاع اقوى من عنده
0: والله
1: بالقران. يعني شلون يعني انا اقول لك من تشوف الفيلم تقول هاي معاناتنا احنا معاناتنا الشعب العراقي وهي الحكومه.
0: والله
1: هيك بالضبط والله العظيم. بقى قاعد ساعتين يعني تقريبا ساعتين وعشر دقائق بس اتفرج عليه. يعني فيلم معاناته مثل معاناة الشعب العراقي.
0: الله أكبر.
1: وهي حكومته. والله العظيم. فالخميس أنا ما عندي شيء تعرف إحنا عندنا دوام.
0: زين. بالويكند شو راح أسوي؟
1: بالويكند راح أروح مكان.
0: وين مكان؟ ولك شو عينك طالعت؟ نعيم. تعرض ليه أخوي؟ شو عينك طالعت يوت؟ كل ويكند صار.
1: يسمون.
0: ما أدري وين تنس.
1: يسمونها كافتيريا الحب.
0: الله اسف انت راح تحب لو تدور حب.
1: لا راح اقعد ناكل راح اشغل سيارتي انقر سلف واطلع اخوي. ادي الواجب العادي. هم عندنا واجبات مثلكم هذا من حالكم. اما حول صديقنا زوجته جابت واشترى بيت جديد ما رحنا له فراح نخصمه دفعه واحده
0: وراح تشوف
1: بيت جديد. نطي فلوس يعني. هاي شنو نطي؟ 150. هاي انتهت المشكله.
0: هيك
1: 100 100 للبيت و50 للولد.
0: للبنيه منو؟
1: ولا الولد مو زوجته جابت ولد.
0: ها زوجته جابت ولد. دا اقول شنو 100 للبيت 50 للبنيه؟ دا اقول شنو
1: عبالي 100 للبيت يعني قاعد ببيت جديد.
0: لا
1: ما رحنا له الولد متفضل علينا
0: اخذته غير ما موقفاني.
1: لا 150 يعني على قولتنا.
0: اوكي تمام.
1: سبت ماخذ المره ولحد فالت لهذا المكان.
0: يلا ان شاء الله.
1: بس شلون مكان كله جام خانه من فوق لجوا.
0: انتظر الفيديوهات.
1: ادزلك على الارقام.
0: اي خلاص
1: ادزلك الفيديوهات والشايب يمي.
0: طيب
1: اليوم بيش عندكم الدولار سلطان؟
0: والله ولا سالت.
1: احسن لك ابرد راس.
0: ما احسن ابرد راس. خلصني خلص من هالسالفه.
1: اي والله العظيم ابرد راس. ومثل ما قلت لك شوف الفيلم وانطيني رايك
0: ان شاء الله. خلاص هاي لك. اوكي تمام. تحياتي لك حبيبي. هاي ما لها خاص بهاي يعني ما مو فلوس فهم. احمد الله يخليك هذا تعبني من اليوم انا تعبان. ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: محمد اياد.
0: اهلا يا محمد.
2: شلونك؟
0: شلونك حبيبي؟
2: شلونك شارع عندي لك؟
0: يلا يا الله.
2: صمون صار 6 مليون.
0: بيش كان؟

0: بشرتك
1: يعني مقلوب طلب ما ادري
0: فلذلك كمان من سوى قلم هيلاريت هنا اعرفه شو وقت اعرفها بالتوتال مثلا
1: زين حانوت مال المدرسه شعليه
0: زين صدق حانوت مدرسه شعليه بالموضوع
1: ما ادري المصايب هاي
0: مو تدري انت الحانوت بالدولار يشتري زين شنو كانت الخطه وشنو صارت
1: والله الخطه ما احنا 8-7 بينا وعندنا جروب كل واحد يطي فكره وتاليتها نقعد بالسطح
0: حلو ممتاز
1: يعني كلها ما تصير ناس تريد مزرعه ناس تريد تالي اشوفهم غير كلنا قاعدين بالسطح وندق دومنا ورا
0: بالسطح شنو سطح هذا يعني مكانكم انتم تقعدون بيه سطح
1: هي كوف مالتنا
0: ايه
1: بس من نخلص من الكوف نصعد بالسطح
0: ايش معنى
1: يعني
0: ها؟
1: سلطان اللي تنفعني تعوفني
0: شو اردفتهم؟ شو بي سطح؟ حار السطح؟
1: لا لا احنا مرتبين
0: اي مرتبين

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الدولار يفتتح على انخفاض مع بدء التداول في البورصة. النزاهة ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في واسط. بعملية خارج الحدود وصولا إلى العراق، مخدرات واسط تخترق شبكة وتسقط 12 كيلوغرام من الأفيون. شرطة الرصافة القبض على متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد استحصال مبالغ مالية منهم. إعلام إيراني، هجمات مسلحة تستهدف قوات الشرطة والجيش في بلوشستان. الجيش الأمريكي يقدم لترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران. حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا. الأنواع الجوية، أمطار وتصاعد للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
4: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
7: ساعدوني
8: كم قدي؟
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
10: انت الكبير
11: يا بعد روح
10: وهنيان نبيك
11: الله
10: نكتب شو يعني

الواحد بيتها. طيب مستمعين رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول اليوم خميس، إذا كانت كنا كان عندنا بلان أي أو بلان ألف أو خطة ألف لنسوي شيء، بعد الأخبار اللي سمعناها خلال يوم أمس تغيرت الخطط عندنا، فلذلك شنو اليوم إيش راح تسوون، شنو خططكم وشنو أبرز الأشياء اللي راح تسووها؟ فأرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 0780211117 وعلى 070 على الواتساب 070-0114-115 أغنية رائد الناصر طبعا والله عبدو تحياتي لك حبيبي.

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: سلطان الدهب شلونك؟
0: حبيبي الله يحفظك.
1: انا صارت بالسياره وجهت البرنامج بادي الاغنيه بادي.
0: منو جايه؟
1: محمد علي من بغداد.
0: شلونك محمد؟
1: والله مو زين.
0: محمد علي هذا مركب؟
1: لا لا ابوي علي.
0: صدق؟
1: والله
0: اباني مركب؟
1: لا ذاك مصري محمد علي مركب.
0: لا لا والله ان كان برد صديقي عندي محمد علي بيته ببغداد جديده. اسمه مركب محمد علي. شانك يلا سولف لي شنو الخطه مالتك اليوم؟ ايش راح تسوي
1: اليوم؟
0: اي
1: والله راح ارجع اضحك على هذا البنغلاديش اللي شفته بالسوبر.
0: ليش بيه؟
1: ليش؟
0: ها؟
1: احترامات كل الجنسيات وكل الديان والطوائف
0: والمذاهب.
1: اي واقفين انا مندوب.
0: اي
1: قبل البنغلاديش بعد الدولار وغيره بكتوب كل شيء غير.
0: اي
1: والله هاي حكومه بغداد حكومه العراق
0: لا والله قل له عمي والله احنا اسفين شو نسوي احنا جبناك هنا احنا نعتذر
1: والله العظيم ابو المحمد شغل ضيع
0: ما صوتك قطع شنو
1: اقول يعني شمت شخص بيشتغل عبال خدمه
0: اي طبعا
1: يعني وين
0: وصلوني والأكثر بعد جايس جايس هذا يكون خفيفات بالمناسبة
1: هذا هذا شلون غيظ من فيض
0: ما إيه فيض من كيل وين أنت فلشت
1: والله الحجوبات بالشفلات يدبون
0: عليه إيه والله العظيم وأكثر بعد
1: والله ترى لو فاتح موضوع الإيجارات يعني كلك ممنون والله أكبر
0: موضوع الإيجارات شبيه
1: يعني ما أعرف والله ما أدري الزراعة يقول لك 670 هو
0: زراعي
1: هو تجاوز هو تجاوز من اسمه هو تجاوز ترى
0: اي هاي سبي طلع دم
1: سبي طلع دم
0: والله وداتك
1: والله اخوي اي خطه اليوم ماكو على الاخبار
0: ايه
1: كلها علقت حتى ببالي بالك صاعد الاسعار على والله
0: العظيم
1: انت يعني مشتري
0: ايه
1: اي مشتري في شتين والله كريم
0: يلا الحم يلا طلع عنك
1: والله شي طلع يا حجي على وضعيه هاي
0: طيب والله عمي ما ادري انا
1: انا
0: هذا الموضوع تعبني كلش تعبني
1: والله ما اعرف يعني الى متى ما تعرف هذا الى متى وش قلت
0: اي والله
1: انا اسمعني عشان اصبر هي تعطوبه الدنيا محترقه لك يا طوبه يا والله ما اعرف
0: طيب تحياتي لك حبيبي ممنون منك شكرا جزيلا هلا بيك مع السلامه باي باي هلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: يلا. شيخ الشباب
0: شو وقت نصي شيخ الشباب عيني
2: نصيت عيني
0: عيني مو هاي مو هاي بدان يصير
2: مشتاقين
0: شلون الاخبار
2: امورك
0: والله بخير
2: انا سرمد
0: ايش معنى
2: مشتاقين صار هواي ما مخابره
0: ليش سرمد وين كنت
2: اي والله مو خلصت
0: شنو خلصت يلا
2: شغلي قمت ما
0: ها يعني الله وفقك
2: ويا برنامجك
0: يعني الله وفقك
2: انا دائما الله موفقني غير اسمي سرمين
0: الله ايش علي الاسم بالموضوع طيب تعال يلا قل لي شنو الخطه كانت وش صارت
2: اليوم
0: اي
2: اليوم عيد ميلادي الليله ان شاء الله
0: اي عادي احتفل ويا اهلك
2: زين ومعزوم
0: الله
2: تراتيم
0: اي وين معزوم
2: معزوم عازمك
0: من عازمك
2: عازمك
0: انت عازمني
2: ايه على عيد ميلادي
0: لا ما اجي انا ما احضر عيد ميلادات
2: ليش
0: ما احب العيد ميلادات
2: ليش
0: ما عيد ميلادات ما يولد ما احضر

0: يلا ناخذ اتصال احلى. الو سلام ورحمه الله.
1: شلونك يا حبيب؟
0: يا هلا
1: صدام ابو مصطفى.
0: شلونك حبيبي صدام؟
1: حبيبك النبي الله يحفظك.
0: دول عينك الله يخليك. كل الهلا هلا بالذهب.
1: يوم صورة وصورة تحت شوية
0: اليوم ايد بعد اختلفنا
1: وايد بيك والسترة
0: حجي عاد اخوك انا ايش عبالك؟
1: ليش هيك لئيم؟ ليش بالله ليش لئيم؟ ما تقول لي وين؟
0: ما يقول شفته؟ كتمها سرمد.
1: انا طبعا بالمناسبة البارحة همين كنت فاتح بث وزميلك الاعلامي يعني تابع مهيمن الليبيا.
0: مهيمن تحياتنا لهيمة. ايه
1: هم ولد عزم انتوا الاعلاميين شنو موضوعكم؟ شو من واحد يعزمكم لازم تقبلون الهديه حبيبي.
0: لا حج ايش راي راح كله في حله اعداديه ما ولدت شعدي الموضوع هسه. هاي فكرتي فكره مهيمن شنو ما اعرف بس انا بالنسبه لي يعني ما اي
1: ما ترى. طيبين ان شاء الله.
0: الله يسلمك يا ذهب. يلا قل لي شنو كانت الخطه اليوم مال الخميس وشنو صارت؟
1: والله الخطه صراحه انا صارت ثلاث اسابيع اكو كان موضوع صراحه مكلفين بيه ناس قريبين عليه شركاء بالدم.
0: اي
1: صراحه
0: زين.
1: واليوم حليناه 90% الحمد لله وشكرا. هسه شفنا شلون مرتاحين والله كنا مهمومين.
0: اي
1: للامانه
0: زين.
1: هو نقدر نقول كمل ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: زين.
0: اي
1: وعندنا الوالد، الوالد نفسيته عزيزه اليوم احاول اكلم بيه هو واخوي وان شاء الله نطلع نسوي لنا طلعه. هو صعب شويه نطلعه.
0: ليش؟
1: لازم احنا ناخذه ونروح نعزمه نقعد على مشاوي على
0: شباب. ليش صعب؟ ايش صعب يطلع هو؟
1: هذول الكبار احنا خمس ولد. يعني الكبار
0: ما شاء الله
1: تصير عزيزه.
0: ايه.
1: هو صح صاحبني انا صديقي بس نفسيته عزيزه. يعني عيد عندي من اروح اعزمه بمكان اسوي هاي عيد عندي للامان. الله اعلم للداخل شنو يعني صراحه.
0: طبعا
1: زين
0: الله يفضلك.
1: فادعينا انت ان شاء الله بما انه انت مرجع للمتصلين.
0: ايه
1: واخ عزيز
0: خوي لا تلبسنا وحده انه ما منها. ايه
1: اي فهاي الخطه ان شاء الله.
0: يلا يلا ان شاء الله خير ان شاء الله يا رب.
1: ما اقدر يعني ما اقدر اسوي شيء. جدا منك
0: حبيبي بالعكس.
1: على البيض وعلى الصمون
0: بالمناسبه
1: احنا قاطعين هاي الامور من زمان.
0: ليش عندكم مربين؟
1: انا بالنسبه لي كشخص وعائلتي احنا متابعين نظام الطيبات والحمد لله وشكر. فرق عندنا من القاع للسما حياتنا فرق بفضل من الله.
0: حلو حلو حلو.
1: اي دكتور ضياء العوض الله يرحمه.
0: الله يرحمه والله. والله على السود جماعه على السه.
1: الحمد لله على كل
0: حال. الحمد لله
1: نصح هاي الناس. بعدنا احنا البيض حتى ما يصير اليوم الطبق. اليوم الكرتون انا احكي لك اليوم السوق بالجمله. اليوم الطبق الكرتون ب 97 وكل واحد بالسوق يعرف 97 و100. وبالمناسبه ترى اللي اختصاص بيض ودواجن ناس معروفين ولهم وزن بالمجتمع. اعطيك اياها من الاخير.
0: طيب
1: الله الله بالفقير من يومكم فكوا الكاك شويه خلي يصير ب 50 ب 60 الكرتون.
0: ماكو داعي ماكو داعي ما تستاهلون.
1: لا لا مو انا بالنسبه لنا عادي بس على الناس.
0: لا لا هم هم هم الناس ما يستاهلون.
1: اي هم تعرف انت منو لازم هاي الشغله.
0: هم ما ما حاجه هم ما ما ما طول المواطن مواطن ما يستاهل على شنو دا اقدم له خدمه واسوي له وافتح
1: لك. انا احكي لك منك وبيك فك الكاك خلي الناس شويه تتراحم لكم. لا تخلون البيضه ب 503 بلي و 750
0: وش الفائده تراحم له؟ شو الفائده تفتحت عليه كاك؟ شو شو مستفاد هو؟
1: والله مستفاد خير من الله.
0: لا هو هو اللي راح اللي راح يقول لهم فتحوا الكاك ايش راح يستفاد؟
1: ما راح يستفاد. لا والله
0: مو
1: شو ما راح يستفاد.
0: فماكو داعي يقول لك عايش عوف الكاك مسدود وخلي يلعبون لعب المواطن.
1: اي مثل ما قطع الاراضي انا دائما اتابع عندك السبت عندك على الطريق اكسترا.
0: اي
1: يعني اشوفك نوبات مواضيعك تجي بالصميم بس الفائده لا حياه اللي منتونها.
0: اي أيوة والله طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك. شكرا جزيلا لك حبيبي صدام الجميل. علي عمار كاتب حجي اليوم بلاي ستيشن راجيل وحجز طوبه بالليل. حجز طوبه بالليل بورده. ناخذ اتصال؟ ها؟ لا ناخذ اتصال. يلا اعطينا اتصال. الو الو حلو سده سده سده منو؟ روحي معلقه بي وليد الهاجر
2: حبيب امك ما تغلب من حاجي روحي معلقه
0: بي
2: امي انفرعت تدعي ابو حيدر يهديك

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: علي
0: منو؟
1: انا علي انت سلطان.
0: وهذا منو؟
1: هذا صاحبي.
0: منين جايبه؟
1: جاويك. شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: الله يسلمك ويعزك.
0: الله يخليك. يلا
1: انا اول مره طبعا
0: اول مره تتصل لو اول مره تتصل بإذاعة؟
1: اول مره اتصل بإذاعة.
0: ليش وين كنت قبلها؟
1: والله ما كنت متابع، كنت ابدا عن الدوام الراديو طافي.
0: شو
1: شوي من تغير الجو شوي نفسية صارت احسن.
0: تغير الجو ولا تغير الدولار؟
1: هو مو رجعي كان على الدولار، خوش لغو ربيت لهم.
0: شنو هي؟
1: جبتها عضلهم صديتهم وبعدين فوزتهم بالنهاية.
0: عيب عليك هاي شنو؟ انا خادم من الوليد بلعق عليه بعد الفره لفره.
1: يعني البارحه اتصلت بنهاية البرنامج، البارحه وصلت يعني على اخر دقيقة. اي جبت لهم يا ظلم وما ظلم وخليتهم كلهم كيوت وما اعرف ايش وبعدين قلت لهم يلا دخلوا نام.
0: يلا بالعافيه.
1: خليهم خالي خليهم نايمين هم صاروا.
0: ما يصير يا
1: شباب.
0: ما يصير. ولا يطلعون كل شيء ماكو ذاتك.
1: حتى لو ما طلعوا قبلها.
0: حبيب هسه انا اقول لك سالفه، هسه احنا انا اطلع لها يوميا ان شاء الله وماشي الامور، اذا طلعه وطلعه مؤثره اثرت على هذا القرار تعال اطلع لها واقول لي استاذ سلطان انت فد واحد كذبت علينا قلت ما راح يطلعون وطلعتهم غير وصارت مؤثره واحنا غيرنا
1: القرار.
0: لا لا قول لي ما بي شيء، بس انا احكي
1: رايي
0: ما يطلعون.
1: رايي رايك والكل ما يطلعون لانه مقدرين.
0: ايه ما يطلعون ما مستمتعين
1: مقدرين وملبسيهم بالحياه
0: والله ودعتك باول.
1: كل واحد حياه.
0: في يوم من الايام قرات روايه حقيقه ما اذكر لكن هو الكاتب فرنسي، فكان يحكي عن صديقه اللي دخل مستشفى المجانين، هو ده يحكي عليه، فده يقول هذا دخل مستشفى المجانين لان كان عنده مشكله الى انه هو يحكي يتأتئ وما يفهم خياله صحيه ما تعالج، قالوا هذا عباره عن شخص يعني عنده مشكله عقليه عقله مديد طبعا بالشافعات وما ادري شنو هاي. ورا فتره كلش طويله طلع هذا الصديق المريض بمستشفى المجانين، فاجى ساله قال له شنو الوضع ما ادري شنو هاي، قال له والله انا استغرب طبعا هو العته عنده خفت مو لغت بس خفت، فقال له شنو شفته جوب المستشفى، قال له كانوا يعطوننا دواء الوهم فنمرض على ذلك الوهم.
1: الله.
0: فهو هاي العبارة كل شيء مهمة لأن هاي للشعوب، فبالتالي إحنا اليوم ما ترى يعني ما مثلاً أساس تقول لك والله هم الشعب يقرون برأس، ما يحتاج هذا الشعب ما ينقر برأسه، هذا الشعب بس باوع عليه هو يسوي لك تريده ما عنده مشكلة.
1: طيب.
0: إيه طيب يلا هسا شنو كانت الخطة مال الخميس وصارت؟
1: والله خطة الخميس إحنا عندنا الخطة مال الخميس ثابتة.
0: إيه.
1: يتجمعون الأهل والبنات
0: إيه.
1: فيجمعون كلهم الخميس على قاعدة وسوالف وشايات وتعاطيط والحق هذا وزين ذاتي.

0: اكل خميس
1: اكل خميس هاي الهوسه الله وكيلك كان يقطع خاص دوام الجمعه
0: ايه
1: وقت يذكروني لابون طوبي يذكروني لابون طوبي الساعه 12 بالليل
0: ممتاز حلو
1: وانا غرفتي على القرار
0: الله حبيبي يعني شباك الشباك مال غرفتك جول
1: بالضبط حبيبك وانا جرع الحسن وجيبوا قهوه
0: ايه دين طم طين طم حبيب قلبي ايه
1: الله يحفظك حبيبي
0: الغطاء حبيبي الله يحفظك انا شرفت بيك ان شاء الله دائما تخابرني ان شاء الله دائما نسمع صوتك وشارك ويانا حبيبي القلب تحياتي لك هلا وعلا وهلا بك يلا ناخذ اتصال الو دريد اهلا وسهلا مساء الخير الو ماكو الو طيب الو وين طيب الو ماكو الو شو وقت الالو تجي ناخذ واتساب الو
2: عليكم
0: اهلا
2: الو
0: يا هلا الله يحفظك يسلمك
2: الله يسلمك كبري تاج يا كبري تاج
0: يا اهلا وسهلا بك يا كبري تاج
2: قبل شوي اتصلت داخل لك لهم انقطع الخط سمعتك على الراديو الرسم قال السد انا ما سد
0: ايه لا عشان السد هسه انت فاتح يوتيوب ويا ويا ويا المكالمه
2: لا لا ما فاتح كل شيء
0: صدق ما ادري ايش طلع عندنا
2: لا لا هو حتى الانترنت ويا دولار قام يخربط علينا هم رفع خشمه علينا
0: ليش؟
2: اه
0: ليش؟
2: ما يا اهلي يجي يتمطخ براس نروح احنا قاعدين ساكتين
0: لا عادي مو مشكله
2: اي متى قبل شويه قبل شوية تخوي ضربت مثل مثلك كلش قوي
0: اللي هو
2: يعطونا دواء الوهن مو
0: فنام رضوا على دوائهم
2: نعم هذا حاطين لنا بنج ابو موبل تريلا تريلا بطن تريلا ما يخلص
0: هاي تجي مال حجر يجي بديها عالي وطويلة تجي اربع دناقير
2: وما ما يحرك التريلا لان يعني الابي مال البنج رابطيه بالتريلا
0: اي هو بالضبط
2: ما دي اي على ما تخلص اي باور يخلص ما يخلص وين صار الفايل مالي مال التعيين
0: موجود موجود هاي ايش فيك
2: بي نقص شيء هاي
0: لا لا كله كامل نقص فلوس بي
2: ايش قد تبيت كم ورقه
0: يعني ما انا الحقيقه العالم قاعد تاخذ ما بين 25 30 انا اخذ 40
2: 40 شنو؟
0: ورقة
2: اكو شيء عندك بالقناة تنظف لك اياها
0: هاي ايش فيك يا بس واو تردوا تعينون شو غير نعينكم يا هيك احنا صدق كذب
2: والله ابو استاذي العزيز والله من طلع التقاعد يلا انا عرفت حياتي الصحيحة وين ومزاجي استعدل بالله العظيم
0: صدق؟
2: والله بالله العظيم
0: والله يا صح طيب هسه شنو الخطة كانت؟
2: مال ايش؟
0: مال اليوم شنو كانت هي؟
2: خميس؟
0: اي
2: ليش اليوم خميس؟
0: اي طبعا
2: والله اخوك وصديقك الغالي اللي يطلع برنامج بالليل من 11 للوحدة
0: اي
2: مهيمن مو؟
0: اي مهيمن طبعا
2: اي من يبدأ البرنامج ماله إلى أن ينتهي بالوحدة أنا وياه يعني طالع للشغل زين والله هسه من قاعد تحكي الأخ قبلك قبلي تحياتي له يلا عرفت اليوم خميس
0: صدق
2: لأن بالله العظيم أطلع أسأله 11 بالليل أنا وياه مرتين أتصل بي
0: والله
2: بارحة شوية والله البارحة شوية قصيناه كان ساعدتك على الرمبة شوية
0: الله أكبر عادي إلك ما عندي مشكلة
2: لا سألت باوع سألت سؤال قلت له طيارة
0: اي
2: كش بيها متوفر ببالك مو البارحة برنامج اسألني واسألك
0: زين
2: فقال لي بالساعة الثانية انتظر اتصال من عندك فحضرت له سؤال
0: اي
2: قلت له طيارة شنو ببالك موجود وياها جنطة معدلة مال الاخضر الحلو
0: زين
2: اللي هسه هو علق وعلقنا وياها
0: اي
2: قاعد خوش قلت له الطيارة تطلع بيك إلى دولتين معدلة وهاي الدول ما حب قلبك واشتهى
0: حلو
2: قال زين قلت له أنت بالنص أنت والمخرج أخونا عمر
0: ثالث

0: ايه
1: وطياره منها واستاذ سلطان منها. ايه قلت له ايش تختار الطياره ولا سلطان؟
0: ايه طبعا طياره.
1: قال مخاف يحتاجنا بشغله. قلت اي فقه يا شطيه
0: والله انا الطياره. لو تقولي مهمه منها وطياره منها اختار الطياره. شو
1: قلت له
0: زين اذا انا اسال على السلطان راسه قال لي قاعد تسحب الطياره. طبعا قلت له على التليش مو قلت لك هسه انا تبي الاجابه ما ادري شنو بس قلت لك اسحب الطياره وبعدين تدز علي مهيمن هو عمر ثار.
1: لا مو انا اعرفك هسه اليوم مالك كحله من العين.
0: لا اخوك انا صدق كذي. طيب
1: والله هسه انا اريد اكمل شغلي وارجع للبيت
0: ان شاء الله خير يا رب.
1: الله يسلمك. تدري المدارس بدأت
0: ايه
1: والهاية فالخميس انا عندي شنو ارجع يعني اشوف العائلة اخابرهم يعجبهم يطعم يعجبهم فتشي نشتري من برا نقعد نتحلل او هاي او عمالتنا على ثاني يعني يقول لك انت جاي من شغل تعبان فاما اروح يعني يم هل زوجتي اما اروح بيت اختي شويه بالقرى
0: يعني اذا الموضوع راح تقضي بس اليوم يعني الخطه عندك اما تجي اما متاجله حسب الظروف. طيب
1: والله طال صراحه يعني المكانات اللي تقعد فيها العوائل اللي تديني اكثر موضوع النرجيله
0: النرجيله
1: نحسبون حساب العوائل.

0: عازمك؟
1: تعزمني؟ طبعا
0: طبعا بركة صحر.
1: طبعا طبعا أجي إذا الوالد عيد ميلاده.
0: كل
1: أنتي كات حجيش بذا أنتي كات بس هو مو جناي جناي مال كاشان. يفيدني قياساتي جناي والحكي هو يعني خبرة يعني يعرف يباوع عايشي على عزولية يضرب أخماس بس داس يعرفها شنو وضعها.
0: بالله العظيم شوف البارحة وقت من عنده صورة بالقرآن هسه راح أدز لك يا على الانستغرام
1: زين
0: لو ما أعرف شو راح يصير راح أدز لك
1: زين لك إيش قط طيب أنت زين
0: بالله أبو السلاطين وأكل لو تضربني طلقات وأكل تعل الدنيا عليه إلا أدز لك ياها وقل لك بالقرآن الكريم الدوخ.
1: والله والله أنت أشوف واحد يقول لك أنا من يعني ولد بار يدعو له أنت أنت ما واصل
0: أحد صباح سارع بالله العظيم قبل أربع أيام أجلت قلت له ترى أنت ترى قهار راح ينزل قال لا هلا لا مرحبا
1: لا
0: قلت له يابا أنا ده حسست
1: ما يهمك
0: يعني هسه أنا تعبان ونسيت تعبان لا شو في تلبس قلت له أريدك تنتشن من الضياح اللي هاني بي
1: زين
0: قال أنا لو بيدي أهجم بيتك
1: أقل ما فيه
0: بالله العظيم
1: بس هو ما يهمه هو
0: بس هو
1: دافن عراقي دافن عراقي ما عليك بيه

0: صابر بال...
1: لا تغيرت والله تغيرت
0: والله صابر. والله نفسها والله
1: يعني اوكي لانه هو انه ماكو عضويه وهذا الشيء يعني هم
0: والسلام عليكم. وبعدين تضر حسين بالقراج تضر حسين القالي مكان بالسيارة
1: عمي عم أنا جيك للبيت أغذك ونروح بعد
0: وبالتالي بعدين شو ترجعني البيت حجي ننقلب نموت بالطريق
1: عجاب هاي ننقلب رجلي على الوحيد لا التفلق على دربي
0: والله العظيم هاي الصوت ريشي والكعبة تدري شو تسوي؟ ها بالرجعة أظلها ساعة الجام وأنزلها ساعة الجام وأقول شنو الصوت؟ بحث منه أوصل البيت ايش تقول لي؟ تفضل السويتش طيني مالاتي تفضل عيني باكر نتكاتب عقد مروري
1: أبو سلاطين بس يعني مناشدة على قولتهم
0: إيه شو تريد تناشد؟
1: تجارنا حبايبنا حوالينا
0: إيه شو بيهم؟
1: إخواننا أنتم مشترين بضاعة
0: إيه
1: قبل سنين
0: ايه.
1: قبل اسبوع عمي
0: ايه. زين
1: بس من يصعد الدولار
0: اي
1: بيع البضاعه واتك على السعر القديم والجديد عاد احنا وياكم عمي ما يخالف احنا كنا نشيل الليله
0: ايه.
1: مو اصلا يوم وثاني يوم جيت وصعد الدولار ويا بس قابل المد اللي لي
0: ايه. وليش وش راح يستوى هو لعبته هاي حلوه اصلا
1: ايه ابو سلاطين انت هو تاجر يعني ايه. هو اللي يربح
0: ايه.
1: يعني هو يعني خلينا نقول إنه إذا صعد الدولار أو نزل الدولار هو حيجيب بضاعة راح يخلي السعر اللي هو يريده ويبيعها صح له غلط
0: طبعاً بس ما يعني, يعني شنو الفائدة إنه أفيد هسه أنا تاجر إذا أنت استفاديت أنا شو استفاد
1: زين أنا سأل السؤال
0: يلا سألني
1: والله أخاف يعني أطول على
0: يلا أنا تاجر وسألني يعني إيه شنو ها
1: لا لا عضك من التاجر شده. أنت تحس
0: إيه
1: السيد رئيس مجلس
0: الوزراء
1: الزيدي
0: استعجل هو الرجل اذا نحكي احنا

0: انت خسران صار لك 6 أشهر، يعني شنو الكهرباء مقطوع لي ما مدفع. جيت انا اخذت هذا المحل، اكتشفت اولا انت متعارك يا ابو الامانه وحاط لي صبه، اثنين انت القوه الماسكه للارض 4 مرات انت هاد عليهم ومسوين عليك مشكله، ثلاثه يوم من الايام متعارك
1: بالمولد
0: لا لا لا احنا بدنا نحكي عن هاي، بدنا نحكي عن الخارجيات هسه بعدين ندخل بالداخل. اي ثانيا انت جايب لي مرتين بلوجرات وصايره مسوي مقعده وطلقات مالتكم على الجيران وقالوا هذا مو محل هذا شزمه، هاي خلصنا من الخارجيات، عندك متعارك ويا ثلاثه او عندك لغوه ويا ثلاثه، علاقتك متوتره بالجيران المحلات اللي بصفك لان انت من تغسل هذا تذب عليهم المي. زين جوا ابو المولده مدافع له مال المولده، كهرباء الوطنيه مدافعها. زين شغلاتك الجو عندك ولد عامل كلش هذا سخيف، ليش؟ لان متفق غير مطعم، شو تسوي انت سالفه؟ هو يروح يعبرها ذاك المطعم، ذاك ينزل عليك اسعار اقل وانت مو يمك الموضوع. فانا استلمت بزنس خسران، هسه شو اسوي ولم الحكي؟ الليله ثقيله شلون المها؟ اجي عاد علي من اني انت قلت لي ابا ترى عدي زيد وعبيد وعباس وكاظم وعمر وما ادري من الاخ
1: وحسين،
0: قلت لي ابا ترى ذولي خوش ولد بس احنا عندنا فلان هذا شويه ملقلق وفلان اخوه يشتغل بغير مطعم فهناك يعبر التفاصيل وفلان عقده بالمنشار هيك نحيس نوبي يريد نومه فدير بالك من ذولي. جي سألت تاني زيد وعبيد وعمر وعلي وحسين قلت لهم يا ابا شو نسوي؟ تدري بعد يصير استشهادات وثانيا هو مو ابو مال فالحمه مو يمه شو عليه هو؟ حلو؟ فاجا زيد قال لك استادي خلينا ننزل السقف الثاني ونسوي ديكور جديد. طبعا هاي فلوس. اجا عبيد ايش قال لك؟ قال لك لا استادي خلينا نجيب مطبخ جديد ونسوي ايتمات جديده. اجا عمر قال لك استادي لو نشيل هذا الجام منا من الصفحه ونسوي شويه نفتحها نحكي ويا الامانه ونفتحها منا على مود يتكبر المكان ونسوي هاي. اجا حسين ايش قال لك؟ قال لك استادي الوضع خربان. انت لو هذا تقلبه مخزن احسن لك. اجا فلان حكى لك سالفه، فلان حكى لك سالفه، هسه انت بعد انت تاجر وانت ابو مطاعم، هسه انت راح تاخذ راي من؟ الراي اللي تحسه قريب عليك بس احتمال مو صحيح.
1: بالضبط
0: احنا هسه نفس السالفه، حجي احنا مطعم خسران علينا 1000 ملاحظه وهالزلمه هذا اجا اساس له باقي بالتجاره والله احسن للزلمه هم كان ناجح. المهم فبالتالي استلمها. فموضوع الدولار دائما هذا لا يناط فقط برئيس الوزراء، واحنا مو دوله دكتاتوريه، سعودي عبود كان بوحده يسولف، اللي يسولف عبود كل تنفذ، هسه بعد ما عندنا عبود فراح طرحها على الجماعه اليوم على اساس يستضيفوهم اشو طفروا ما شنو الوضع ما ندري
1: ماكول
0: فحجي الحفله ثقيله والمواطن بالعافيه عليه عادي.
1: هو المواطن صدق بالعافيه
0: والله بالعافيه عليه والله
1: والله بالعافيه
0: والله خبول وحلو وعايش. وانا حكيت هاي السالفه يمكن قبل شوي اذا سمعتني وقلت وانا باقي عند رايي من نهايه السنه ما حد حيطلع واذا طلعوا ما راح يطلعوا مؤثرين حيطلع ما هو ما راح يمشي عادي اموره طيبه ماكو شيء.
1: لا هو اقول لك استاذ سلطان هو ترى يعني خلينا نرجع شوي بالزمن
0: احنا
1: ترى كان 120
0: اي
1: وصعد باسبوع واحد وصل ل 140 وطبيعي الوضع
0: اي
1: نفس الصعدات
0: نفس الشيء فعادي نفس الشيء مواطن يكبر ينسى عادي يصير سوالف. طيب انا ممنون منك وشكرا جزيلا
1: حبيبي
0: جميل تحياتي لك يا حبيبي هلا بك مع السلامه. استاذ شنو رحيم شنو ضارب مزيل لا وين شفايت لي هاي ما جينز هي من ناصر احنا هيك عائلة كنا احنا هيك هاي منطقة عندنا من نانا هيك سالفة هاي ملون كان قلت لك بس لا فول ناخذ اتصال ويانا يعني. الو
2: يابا الو
0: اهلا بسام
2: لكم عيني
0: حبيتها مال شكو بالبيت
2: وطبعا
0: ايه.
2: يعني حتى بلاكات مال كهرباء
0: ها حلو اوكي
2: ايه ايه ايه. ايه.
0: سولف لي شنو الخطة كانت وبعدين اقترحت هذا المقترح انت وصديقك يوسف اللي عندكم شقه حاطيها للعمليات ما اعرف شو تسوون بيها واحتمال
2: يسوون
0: يلا اي تفضل يلا
2: يا ابي هي مو شقه ترى
0: ها
2: إيجار يومي.
0: نوف.
2: إيجار يومي مثلًا أجرناه بس الخميس.
0: إيه.
2: يعني هم حاطين شمال المطر.
0: إيه.
2: هاي إشاعات اللي يطلع علينا بلال الله وكيلكم.
0: أدري. إيه. ما أعرف بس يعني مهم يعني. أنا توقعت أنا حاولت أبرر لك إنه هي شغل وما شغل بس طلعت لا شيء.
2: سمعتك نعم نعم.
0: سمعتني.
2: نعم نعم.
0: أنا دافعت لك. شو ما المهم يضمن دافعت لك.
2: هو اللي بنعمله عندنا تتعمل فيه.
0: ماذا؟ وأخوك سواء مو واحد غريب.
2: يا الحمام من الرجلين.
0: يا الحمام من الرجلين عافية.
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟ شنو كانت الخطة وشنو صارت في ضوء هاي المتغيرات اللي صارت؟
2: لا والله هي هاي الخطة صار هي البارحة واليوم اللي أنت.
0: أوكي.
2: هل قد ما يعني متعمقين إحنا بالشغل وهاي صار يوم ما ماك شغل؟ بوجه ملل والله ملل بصراحة.
0: والله وقفت ست شغلكم شعلي.
2: لا إحنا سمعنا مو وقفوا جماعتنا يعني مو بس إحنا.
0: ها.
2: القاطع كل اللي إحنا بيه والله. أوضح قبل شوي الأخ يقول التاجر أنت من راح تبيع وبيع بذاك السعر وهاي. وهو اصلا الدولار هسه ابو صلاطين على المنصه ب 150 تمام فانت من راح تبيع بسعر يعني بسعر نفسه اللي عندك من راح تشتري وتطلبه من المنصه هو طالب من المنصه قول ب 130 صعد هذا بالوجه ايش قد 20000
0: طيب
2: ها من يتحملهن هم يخسر
0: مواطن
2: عشان داق
0: المواطن
2: المواطن
0: طبعا
2: المواطن اللي طلع انتخب 50000
0: 50
2: 50 والمواطن اللي اشتروا لقاط وصعدوا بسياره كورلا ابيض
0: وعم علينا وعلى الكل نعم نعم نعم
2: منان اليمن وسوريا
0: وايران ما بقى نبقى مين تشر
2: كعين تشر كورونا ما انتشرت في قدك
0: تكدلين طيب اوكي
2: الله يخليك يا الله مصراطين قلت لك يتحمل هالمواطن المواطن انت من ايدك وهاي الشغلات البسوق كلها تحتاجها قبل شوي العفو الظهر ويس عبير
0: طيب
2: قال لك لي هم تاثرت او قلت لهم للعائله قلت لها عائله كان غير يوم السبت عندي ولاده الله يخليك
0: انتخب كارثة والله راجدي لا والله البارحة يا شهل أسوي شيء بالشهل لو ملحق قبل يومين خلصت السفرة 25% زيادة
2: ومن أنا أمي
0: تمن حجي لا حجي حلوة حلوة حلوة الحياة حلوة الحياة حلوة
2: ما الولادة عازلهم قبل أسبوع كذا أسابيع
0: ما له خاص تروح تزيد ولك
2: لا مو احنا اتفقنا بعد على
0: اتفقنا صحيح هسه يجيك ان شاء الله
2: قلت لك يعني
0: تمام
2: زين الفوت هاي قررنا هاي القرار
0: اوكي
2: لان يوم قلت اذا موجودين
0: والله حبيبي انا جدا اعتذر اسف جدا
2: وهلا بكم اذا تجون وشوي شفت الوضعيه لان صار روتين ممل
0: يوم اي والله صحيح
2: مليانه
0: الله يعينك يعني تحياتي لك بسيمه حبيبي
2: وإن شاء الله وتحياتنا للجميع
0: إن شاء الله يا روحي حبيبي أنت تحياتي لك مع السلامة تفضل أستاذ عمار شنو أنا أروح لبيتنا والله أي والله عدي والله مشوار داقة منه مستمعينا طبعا وصلنا ياكم نهاية حلقاتنا لهذا اليوم أتمنى بصراحة والله جديات يعني إحنا على هذا الضغط وعلى هاي الحياة ستستمر اليوم حاولوا شوية تطلعون تغيرون جو شوية شوفوا الحياة من طريق ثاني والله يسهل لكم وأمورنا إن شاء الله طيبة لا ما سار ابو السعد يلا باي نلتقي ان شاء الله يوم الاحد بعد طريق السبت الطريق اكسترا باي

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الدولار يفتتح على انخفاض مع بدء التداول في البورصة. النزاهة ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في وسط. بعملية خارج الحدود وصولا إلى العراق، مخدرات واسط تخترق شبكة وتسقط 12 كيلوغرام من الأفيون. شرطة الرصافة القبض على متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد استحصال مبالغ مالية منهم. إعلام إيراني، هجمات مسلحة تستهدف قوات الشرطة والجيش في بلوشستان. الجيش الأمريكي يقدم لترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران. حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا. الأنواع الجوية، أمطار وتصاعد للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم، خميسكم أحلى على الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد آثار.

0: لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: قاعد

اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد

0: ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
0: أغاني. أغاني وأكثر الرشيد FM. الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: ديني 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله
7: يحفظك. نتمشي ويانا.

0: شويه وراجعين كن متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك آني اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بيه تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أترك كل هذا الحكي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقصه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

حبيت لو صايغ صغيح وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيت لو رايد يخون يجي يقول لي راح أخونك آني مو بحجة حيل تعبان أغدى نامي سدة من عنده يخابر ثاني أدري حضناته ولا غزغن بي وحتى لو داير ملح بحضاني هذا صوتك يا قلب كلها من ديك الهيج حال أصل من الخلاني انت جبته وانت اللي انطيته مكانه انت وانت وقل لي هم مو أنا.

نحكي لحد ما نخلص غصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري منو وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيمن. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحب يتحال خان خان بيك وانت ما خنته. ها يا قلبي شفت هسه سوى بيك، كل جرح بينا برقبتك انت.

وفيت بحبك هواية وفت جاوز مقاييسك سوادك ضاع بلواني وعفت بصمة بأحاسيسك وهاي الدنيا والبيهة أنا قبالك ألغيها

وانطفت كل الأسامي وبقى بس اسمك ضوء مو سوى بس بخيالي احنا كل لحظة سوى شقد أحبك.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.